0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. شحال من المرة

جاتك انت او لانتي فكره وقلتي تيان هذه الفكره هي اللي خاصني نديرها فيديو، وبقيتي كتشوف فيها وكتفكر وكتصور في راسك كيفاش غادي تقولها وكيفاش غادي تصور وشنو غادي تلبس، ومن بعد ما درتي والو حيت ربما قلتي انا مازال ما واجدش او لا انا مازال ما واجداش، ما عنديش المعدات، ما عنديش كاميرا مزيانه، ما عنديش تليفون اللي فيه كاميرا مزيانه، وما عنديش اضاءه مزيانه، ما عارفش شنو غادي نقول، او ببساطه خفتي شنو غادي يقولوا عليك الناس. والغريب انه مواقع التواصل الاجتماعي عطاتنا واحد الحاجه اللي ما كانتش متاحه من قبل، واللي هي كل واحد فينا تقريبا اصبح عنده منبر، عنده هاتف، عنده كاميرا، عنده حساب، وضغط على زر وانشر. ولكن امتلاك المنبر ما كيعنيش بالضرورة أن يكون عندنا صوت، لأن السؤال الحقيقي ماشي كيفاش خاصني نصور الفيديو، السؤال هو شنو غادي أنا نقول في هذا الفيديو، وشنو الشيء اللي غادي يخليني وسط ملايين الفيديوهات نكون أنا ماشي نسخة أخرى من شخص آخر. اليوم بغينا ندخلوا شوية المنطقة اللي ما كتبناش في الشاشة، ماشي الفيديو نهائيا، ولكن كل شيء اللي كيجي قبل منه، الكواليس، الفكرة من اللي كتولد فجأة، المحاولة الأولى، الفيديو اللي ربما صورناه ثلاثة أو أربعة المرات وما عجبناش، اللحظة اللي وقفنا فيها قدام الكاميرا ونسينا الكلام، ثم تلك الثواني الصغيرة قبل ما نضغطوا على زر انشر، حيث كيبدا سؤال اخر، واش الناس غادي يعجبهم اللي غادي نقولوا، واش غادي يعجبهم هذا الفيديو. لكن السؤال ربما اهم، واش هذا الشيء فعلا اللي نشرته والمحتوى يشبهني؟ لانه صناعه المحتوى ماشي فقط انك تكون حاضر قدام الناس، هي ايضا انك تعرف كيفاش تكون كيفاش تقدم نفسك وتكشف نفسك للناس. واش يمكن تكون قريب من جمهورك من دون ان تفتح له باب حياتك كلها؟ واش يمكن أنك تكون صادق من دون أن تكون مكشوفا بالكامل؟ واش يمكن لأي فتاة أن تبني حضورا رقميا قويا على منصات التواصل الاجتماعي وتحافظ في الوقت نفسه على المساحة الخاصة ديالها؟ ثم طبعا ما ننسوش كاين الخوارزميات، هذاك الشريك صامت في كل ما نفعله على الانترنت، كيقولنا بشكل غير مباشر هذا انتشر، هذا لم ينتشر، هذا شاهدوه وهذا مروا عليه مرور الكرام. ومع الوقت يمكن أن نجد أنفسنا ما كنديروش داكشي اللي احنا بغينا ومقتنعين به، بل ما نعتقد أن الخوارزميات غادي تبغيه. وهنا سؤال أكثر تعقيدا، شنو اللي كيصنع المحتوى في النهاية؟ واش حنا؟ واش الجمهور؟ أم الخوارزميات؟ ضيفتنا اليوم اختارت أنها تدخل هذه المساحة ماشي فقط كمتابعة ولكن كصانعة محتوى. هي فتاة شابة لقات نفسها أمامها أو لقات نفسها مساحة لها قدام الكاميرا، بغات تجرب، شاركت، بدأت تبني علاقة مع جمهورها، وفي الطريق اكتشفت أن صناعة المحتوى ماشي غير صور ونشر، وإنما بحث مستمر عن الذات، عن الأسلوب، عن الحدود، وعن ذلك الصوت اللي كيقول هذا أنا. ضيفتنا اليوم غادي تكون هي هبة الخمليشي، متخصصة في التسويق الرقمي، وهي كذلك صانعة محتوى. وما تنسوش رادار أونلاين في المغرب، الخوارزميات تدخل نقاش سياسي وتؤثر في النقاش العام، أبل تشدد الحراس على الهاتف، والسبب الذكاء الاصطناعي، جوجل كتجاوبك قبل ما تدخل الموقع، ثم أوروبا التي تريد أن تعيد تحديد سن الدخول إلى عالم السوشيال ميديا. كل هذا الشيء في حياة أونلاين اليوم، ما تمشوا فينا.

0: حياة أونلاين حنان سوري.
1: اهلا بكل صديقات الاصدقاء اللي تلتحقوا بنا، مرحبا بكم، انتم تستمعون لحياه اونلاين على ميدي ان. وطبعا هناك اخبار اللي كتمر علينا كل نهار وكنشوفوها، لكن الاهم هو انها تؤثر وتغير في العالم الرقمي، وبالتالي تؤثر على حياتنا اليوميه. اليوم غادي نشوفوا شنو الاخبار اللي تشدات في رادار اونلاين.
0: رادار اونلاين.
1: في المغرب الخوارزميات تدخل النقاش السياسي وتؤثر في النقاش العام. أبل تشدد الحراس على الهاتف والسبب الذكاء الاصطناعي. جوجل تجيبك قبل أن تدخل إلى الموقع. وأوروبا تريد أن تعيد تحديد سن الدخول إلى عالم السوشيال ميديا.
0: رادار أونلاين.
1: في المغرب الهيئة العليا لاتصال السمع البصري الهاكا نشرت دراسة بعنوان شبكات التواصل الاجتماعي والتواصل السياسي بين فرص التأثير ومخاطر التضليل. والدراسة اشتغلت على الحياة الرقمية للأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، وعلى الطريقة اللي استخدمت بها المنصات الاجتماعية للتواصل مع المواطنين. لكن المثير بالنسبة لنا مش فقط الأحزاب، وإنما دور الخوارزميات. دراسة ديال هكا كتدر على أو كتدر صراحة على التضليل، استقطاب الخوارزمي والتلاعب بالمحتوى، وكيف أصبحت المنصات الاجتماعية فضاء للتعبير السياسي، ولكن أيضا فضاء يمكن أن تنتشر فيه المعلومة المضللة بسرعة. والأرقام كتعطي فكرة عن حجم العمل اللي قامت به الدراسة. خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى ماي 2026 تم تحليل 2651 منشور على فيسبوك لصفحات رسمية ل 12 حزب ممثل في البرلمان، و 925 فيديو على تيك توك لستة أحزاب، و 507 فيديوهات على يوتيوب لخمسة أحزاب، و 1012 منشور على إكس لأربعة أحزاب. أي أننا ما كنهضروش عن طباعات عامة، بل عن بيانات ومحتوى رقمي تمت دراسته وتحليله. السؤال اللي كيهمنا إحنا كمستخدمين بسيطين، إلا كنتي اليوم كتشوف أو يوميا كتشوف 100 فيديو سياسي، لكن الخوارزمية هي اللي قررت أي

10 غادي تظهر أمامك. فهل أنت الذي اخترت ما تشاهده أم أن الخوارزمية اختارت أولا وأنت اخترت بعدها؟ وهذا السؤال يصبح أكثر أهمية في المغرب لأننا أصبحنا مجتمعا متصلا بشكل واسع جدا. واش فرصكم باللي أنه بحسب أحدث أرقام داتا ريبورتل كان هناك حوالي 35 مليون ونصف المليون مستخدم للإنترنت في المغرب في نهاية 2025، أي أن نسبة انتشار الإنترنت بلغت أكثر من 92% من السكان. وكان هناك حوالي 23 مليون هوية مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، أي ما يعادل أو يفوق 59% من السكان. يعني ببساطة النقاش اللي كان في الشارع أصبح جزء كبير منه الآن على الشاشة. ومن هنا نخرج من المغرب إلى سؤال عالمي: إذا كانت الخوارزمية قادرة على معرفة ما يجذب انتباهنا، فماذا يحدث عندما تصبح قادرة أيضا على معرفة ما يجعلنا نبقى على الشاشة؟ رادار أونلاين. تخيل معايا أنك غادي تعطي مساعد بالذكاء الاصطناعي صلاحية الوصول إلى الهاتف ديالك أو للجهاز ديالك، ماشي فقط إلى سؤال كتبتيه ليه، بل إلى الملفات، إلى البريد الإلكتروني، الصور، التطبيقات، وربما سجل التصفح. هنا كتبدأ المشكلة، لأن الذكاء الاصطناعي الجديد ما بقاش دائما مجرد شات بوت كينتظر سؤال منك ويعطيك هو الجواب. هناك ما يسمى AI agents أو وكلاء الذكاء الاصطناعي، أنظمة كتستطيع تنفيذ خطوات متعددة، استخدام أدوات والقيام بمهام نيابة عن المستخدم. ولهذا الشيء هذا بدأت أبل كتشدد القيود حول ما يسمى Full Disk Access على أجهزة ماك، وهي صلاحية حساسة كتمنح تطبيقات وصولا واسعا إلى بيانات الجهاز. الفكرة الأساسية: كلما أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر استقلالية، أصبح السؤال عن الصلاحيات اللي كنعطيوها ليه أكثر أهمية. وهنا ربما كنحتاجوا إلى تغيير السؤال اللي نطرحوه على التكنولوجيا. ما بقاش حالة دي كنا كنقولوا شنو يقدر يدير لنا الذكاء الاصطناعي، إنما السؤال ولا شنو نسمح له يدير في بلاصتي. لأن هناك فرق كبير بين أن تطلب من الذكاء الاصطناعي أنه مثلا يكتب لك رسالة، وبين أنه تقول له سير دخل البريد الإلكتروني ديالي، قرأ الملفات، ابحث، رتب، أرسل وقرر. وهنا كتبدا الحدود ما بين الإنسان والآلة تصبح أقل وضوحا. لكن هناك جانب آخر: حتى عندما لا نعطي الذكاء الاصطناعي صلاحية الدخول إلى الأجهزة ديالنا، نحن كنعطيوه شيء آخر باستمرار اللي هي الأسئلة ديالنا. وهاد الأسئلة خصكم تعرفوا أنها أصبحت تغير حتى طريقة بحثنا عن المعلومات. رادار أونلاين. شحال هادي ملي كنا كنقلبوا في جوجل كانت العملية واضحة، كنكتبوا السؤال وجوجل كيعطينا مجموعة من الروابط، وكحنا كندخلوا هذيك المواقع وكنبحثوا عن الجواب. لكن مع AI Overviews و AI Mode جوجل غيرات هاد العلاقة. فبدلا من أنك تقول له ربما هاد الموقع اللي كتلقى فيه الإجابة، يمكنها أنها تعطيك الإجابة نفسها داخل صفحة البحث، والأرقام تكشف حجم التحول. جوجل قالت باللي أنه AI Overviews تجاوز 2.5 مليار مستخدم نشط شهريا، بينما تجاوز AI Mode 1 مليار مستخدم شهريا. وهنا طبعا كيظهر سؤال كبير بالنسبة لنا، بالنسبة للصحافة، صنع المحتوى، وحتى أصحاب المواقع. إلا ولات جوجل كتعطينا الإجابة مباشرة، ما بقاش كتعطينا غير الروابط، علاش حنا غادي نضغطوا على الرابط؟ وشنو غادي يدفعنا أننا ندخلوا إلى الموقع؟ وشكون غادي يقرأ ذاك المقال كاملا؟ ومن سيشاهد الفيديو أصلا؟ ومن سيحقق أو يتحقق من أين جاءت تلك المعلومة؟ وهذا المشكلة طبعا ماشي بعيد علينا، لأنه المغرب نفسه حتى هو يعتبر سوق رقمي كبير جدا، لأننا عندنا حوالي أو أكثر من 21 مليون ونصف المليون مستخدم كيمكن الوصول إليه عبر يوتيوب.
وفق بيانات جوجل إعلانية، وحوالي 15 مليون عبر إنستغرام، وحوالي 23 مليون عبر فيسبوك وفق بيانات دائما المنصة جوجل اللي جمعها داتا ريبورتال. وهذه الأرقام

النظام وصول إعلاني مش بالضرورة أعداد المستخدمين نشطا شهريا، وإنما يجب طبعا أننا نأخذها بعين الاعتبار. يعني أن المعركة على الانتباه المغربي أصبحت جزءا من المعركة العالمية على الإنترنت. والسؤال طبعا اللي خاصه تطرح، إلى أصبح الذكاء الاصطناعي هو الوسيط ما بيننا وما بين المعلومة، فهل سنظل نبحث عن المصدر أم سنكتفي بالجواب؟ رادار أونلاين. وقتاش الأطفال يمكن لهم يستعملوا السوشيال ميديا؟ الاتحاد الأوروبي كيتحرك نحو قواعد جديدة لحماية الأطفال في العالم الرقمي. المقترحات كتتجه نحو وضع قيود عمرية أكبر على استخدام منصات التواصل، مع أفكار كتتعلق بمنع الأطفال أصغر سنا من امتلاك حسابات مستقلة وإخضاع الفئات الأكبر للإشراف بارونتال وللإشراف الوالدين. واللافت أن النقاش ما بقاش متعلق فقط غير بتيك توك وإنستغرام، بل شمل روبوتات الدردشة والرفقاء الرقميين بالذكاء الاصطناعي. علاش؟ لأن الطفل اليوم ما بقاش يتعامل فقط مع إنسان آخر على الإنترنت، وإنما أصبح يتعامل مع آلة اللي كتقدر أنها تهضر معاه، تقترح عليه، تجاوبه، تبقى معاه وتونسوا لساعات. والاتحاد الأوروبي يناقش كذلك الحد من بعض التصميمات اللي كتشجع الاستخدام المفرط مثل التمرير اللانهائي، إضافة إلى قضايا الإعلانات الموجهة للأطفال والتحقق من العمر. وهنا كتظهر واحد نقطة مهمة، احنا كنقولوا باللي أننا نريد حماية الأطفال من جمع البيانات، لكن لكي نتأكد من أن المستخدم راهو طفل في الأصل قد نحتاج إلى جمع المزيد من البيانات عنه. إذن السؤال ماشي هو واش ولدي عنده تيك توك ولا لا، السؤال اللي خاصو تطرح هو شنو كيشوف ولدي، شنو كيأثر فيه، شحال كيبقى مكونكتي، ومع من كيهضر. وهذا هو النقاش اللي ربما غادي نوصلوا عاجلا أم آجلا، لأن الحدود الرقمية لا تتوقف طبعا في أوروبا في قارة معينة أم في بلد معين. رادار

0: حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم في الجزء الأول من حياة أونلاين.

السؤال اللي هو كيفاش كتولد الفكرة في الأول، وكيفاش كتولي الفكرة إلى محتوى، وشنو كيوقع ما بين اللحظة اللي كتقول فيها عندي فكرة واللحظة اللي كتشوف فيها هذه الفكرة منشورة قدام الناس وكتلقى الإعجاب وكتبارتاجا، وشنو اللي كتخلي من حياتها ومن حياتك ليها، وشنو اللي كتقرر تشاركه مع الناس، واش ممكن تكون قريب من الجمهور من غير ما تفتح الباب كامل على حياتك. وفوق هذا كامل طبعا كيفاش كتلقى الأسلوب اللي كيقول هذا المحتوى ديالي كيشبهني ماشي نسخة من واحد آخر. يعني كواليس صناعة المحتوى، من أن تكون الفكرة إلى أن تولي محتوى رقمي، هادشي اللي غادي نحاول نشوفوه نقتربوا له مع ضيفتنا الكريمة هيبة الخمليشي، اللي هي صانعة محتوى متخصصة في التسويق الرقمي. غتعود لنا التجربة ديالها على التحديات اللي كتواجهها وعلى كيفاش كتشوف هي صناعة المحتوى من منظورها الخاص، لكن هادشي كله طبعا في الجزء الثاني من حياة أونلاين مباشرة بعد موجز الثالثة والنصف.

0: الآمنة إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
2: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا كتحدد معالم حياتنا اليومية. كاين فرق كبير بين أنك تكون حاضر على مواقع التواصل الاجتماعي وأن يكون لك صوت فيها. كل يوم كنشوفوا مئات

غاديش نعرف. وهنا كيترددوا اغلبيه ما كيقدروش يديروا, ولاني كيخافوا شنو غنقول باش غادي نعمر هذاك الفيديو وشنو غيقولوا عليا الناس. طبعا ما بين ان تكون عندك الفكره وما بين انها ترجع محتوى رقمي. اليوم واحد ضيفه شابه جميله جدا اللي هي صانعه محتوى ومتخصصه في التسويق الرقمي, غادي تحكي لنا على تجربتها مع صناعه المحتوى, وغادي تدخلنا

0: مثلا بزاف ديال التحديات اللي كيواجهوهم، بزاف ديال الافكار اللي كيقدروا يوقفوهم في كل مره على انه مثلا يخرجوا لك واحد المحتوى اللي كيكون لائق بديك الصوره ديالهم. فبالنسبه لي انا زعما شخصيا الفرق كان هو انه رجعت كنشوف الايجابيات وحتى السلبيات ديال هذا العالم هذا.
1: وكتشوفي العمليه انها ثقيله، انا ماشي لانه بزاف الناس كيقول لك ويلي فلانه دارت فيديو فلان دار فيديو وعادي حتى انا نوض ندير فيديو، شحال فيديو المده ديالو كاع شحال غيكون؟ 30 ثانيه 40 ثانيه؟ حنا ما نهضروش على اليوتيوب، نهضروا على انستغرام وتيك توك. هذا الريل شحال غيكون فيه كاع؟ ساهل انا نشعل الكاميرا ونهضر وندوي، ولكن شنو كيوقع قبل من انك يخرج داك الفيديو عند الناس؟ وهنا اللي غادي نستغل ان تجربتك هبه، بعدا ما اثار انتباهي في تجربتك وانك دخلتي للمنصات التواصل الاجتماعي صغيره بزاف.
0: بالفعل ملي بديت كنت

0: كزعما بنات او فتيات مغربيات راه اهم حاجه عندنا هو الرضا ديال الوالدين ديالنا. فبالفعل كنت درت على ماما وعلى با، كنت وضحت لهم الفكره، ما كانش واحد التفاهم كبير، حيت يعني اذا رجعنا مثلا سنوات داكشي كان في شكل يعني تشوف بنتك كل شيء، يقدر يشوف مثلا فيديو ديالها راه ما عاد تستوعب شيء، ولكن كانت عندهم واحد الثقه فيا. علاش؟ حيت انا ديجا يعني عارفه زعما شنو كنقول، واخا زعما باقا مثلا صغيره ما غنبينش
1: يعني
0: شي حاجه ما خصهاش،
1: واخا ما قالولكش واش دابا انت بلاص ما تديها في قرايتك، هذو الهضره ديال الوالدين، بلاص ما تديها في قرايتك، وكيكونوا فعلا كيتخوفوا من هذه المساله لانه اي حاجه غتاثر لك على الدراسه ديالك. ما قالولكش انت بلاص ما تديها في قرايتك خرجتي لنا من الجنب؟
0: صراحة في الحالة ديالي لا، حيتاش ديجا كنت كنقرا مزيان، ولكن انا متأكدة باللي الناس اللي كيسمعونا دابا يقدروا يكونوا كيفكروا في هادشي. علاش؟ حيتاش صعيب انك توازن ما بين صناعة المحتوى وما بين انك تقرا مزيان، يعني طبيعي انه اي والد انه يكون كيفكر في هادشي بالنسبة مثلا لولاده. انا بالنسبة لي لا، حيت كنت قادرة زعما انه نحقق زعما واحد التوازن، ولكن زعما عامة راه زعما
1: يعني مخاوف طبيعيه انه الوالدين يخافوا على، لانه فعلا تقدر انه ديك المساله تجر على انت واش قدرتي توازني ولا قلتي مع راسك بلاتي الا مشيت وتراجعت في الدراسه غيوقفوا عليا هادشي. دونك كان عندك التحدي وانك درتي واحد المجهود اكبر، لانه حنا كعارفين بانه كيقدر فعلا يدري يتلهاو، درتي واحد المجهود اكبر باش انك تحافظي على نفس النقاط ديالك باش ما يقولكش ولا شتي اللي خفنا منه.
0: صراحة اساسا كان عندي ضروري انه نجيب زعما نقاط زعما مزيانين، يعني بلا انه زعما ما يقولوا لي هكذا، كنت ضروري انه نحافظ على ديك المستوى ديالي باش حتى انه انا راه كنقدم محتوى، يعني واش غنكون انا مثلا مثال لا يقتدى به؟ بالعكس، خصني نكون زعما مثال اللي مزيان، يعني كنقرا مزيان، حققت شي حاجه في الحياه ديالي، ماشي جيت كنقول لهم عملوا هذه وهذه والنجاح هو شنو ما عرفش شنو، وانا اصلا ما واصله حتى شي حاجه.
1: يعني ما نبيعش الوهم، خصني نكون فعلا انا واصل داك الشيء. وهذا الشيء كنشوفوه حتى على منصات التواصل الاجتماعي، كاين فعلا اللي هما ناس اللي هما كي المحتوى ديالهم كيعبر عليهم هما شخصيا وكيمثلهم هما شخصيا كيف ما هما، وكاين ناس اللي هما كراسمين واحد الصوره اللي لها علاقه. انت تبارك الله قريتي وكملتي وتخرجتي من لو ان سي جي، وكذلك كديري دابا صناعه المحتوى، لكن في داك السن ديال 14 سنه ها واخا انت لالا فكرتي وقلتي خصك مساحه اكبر وقدرتي تقنعي والديك وتاقوا فيك ايوا، وباش غنبدا؟ حيت البدايه هي اللي صعيبه.
0: بالنسبه لك ساعة كان كافيني انه ناخذ الهام من بزاف ديال الفيديوهات اللي كنت كنشوف، فماشي تقليد وانما كناخذ يعني فكره من هنا من هنا من هنا، وكنكون فكره ديالي، وهذه اصلا اول مرحله اذا كنت باغي انك مثلا تكون كتصنع محتوى، انك تاخذ واحد
1: انسبيرا
0: اكزاكتومون، انك تكون كتانسبيرا باش هكذا ملي غتجمع بزاف ديال المصادر غادي تكري الفكره ديالك تينا اللي كتميزك تينا بالضبط، وما تكونش زعما اي فيديو ديال اي واحد.

0: مثلا كملت، كنت نكون بقيت حتى في ديك الشغف ديالي ديال انه مثلا كنقدم فيديوهات، ديال انه مثلا كنهضر، فكنت نقدر نكون اولا معروفه اكثر، وكنقرا مثلا حاجه مختلفه تماما. نقدر نكون مثلا كنت كنضم مثلا مؤتمرات، حتى انا كنت كنقدم زعما الافكار ديالي على واحد ان واحد الناس اكثر، حيتاش بصح الناس اللي بداو معايا ديك الساعه دابا راه زعما وصلوا اكثر،
1: زعما لاحظت. ولكن كان ممكن يكون مثلا طريق اخر، مثلا انك تجبري على انك ديري فيديوهات لربما واخا انت ما راضياش عليها، غير لانه لانه تولي المساله العمليه ديال انه خاصك تنشري، خاص يكون البارتاج، خاص يكون تفاعل، خاص يكون مشاهدات، وبالتالي بعض المرات او في غالب الاحيان انه الناس اللي هما واخدين هاد صناعه المحتوى كمهنه كيولي خصو يكون عنده تفاعل، فبالتالي ماشي ضروري انه يعبر على افكاره وعلى داكشي اللي هو مآمن به واللي كيعتقد.
0: حيت اصلا من اهم الحاجات اللي كيخلي وقت ينجح زعما كصانع محتوى هي انه تكون كتنزل بزاف، انك تكون ملتزم بديك المحتوى ديالك، يعني ما تكونش كتبقى مده انك ما تنزل حتى شي حاجه، حيت ديك الساعه حتى ديك الجمهور ديالك راه غادي ينساك تماما. فراه كنطيح زعما حتى انا في هذه المساله ديال انه خاصني انه ننزل فيديو، ولكن واش غادي تنزل غير حيتاش خاص زعما تنزل؟ لا، خاص يكون عندك هدف من مور ديك الفيديو، خاص يعني تحس بلي عندك واحد المساله باغي تناقشها مع ديك الجمهور ديالك، او لا عندك يعني هدف من ديك المحتوى. حيت اذا جينا ونزلنا غير حيتاش هذاك واحد البيزنس ديالنا، ولا حيتاش باغيين مثلا ندخلوا منه فلوس، غنطيحوا حتى انه كننافقوا ديك الناس اللي كيشوفونا واللي كيتسناو منا انه نكونوا راسنا، انه يعني نكونوا كيف ما حنايا اوف زعما الكاميرا، غنكونوا زعما قبلتهم،
1: يعني تكون حقيقي تكون كما انت، ماشي كتمثل عليه او لا انك دير واحد الفيديو غير كتقول فيه دي تروك ولا اشياء اللي انت خصك باش تسوقها. هذه نقطه مهمه. دابا الان مع يعني الاستعمال ديال ادوات الذكاء الاصطناعي، ولينا ولا ما بقاش غير كتسولو وكيجاوبك، راه ممكن يعطيك فكره ويعطيك

0: تستفدي وتفيدينا كذلك، وهذا الشيء ماشي بالضبط. ماشي عيب. واخا هذا الشيء ديال الذكاء الاصطناعي وانه قدر انه اي واحد يدير محتوى، ما خلاش انه اي واحد يولي زعمته هو ويدخل لهذا المجال؟
1: خلا طبعا هادشي علاش اصلا راه كتجبر فحال السوشيال ميديا دابا بزاف ديال الناس اللي كيستعملوه واللي كياخذ زعما حقه منا قليل، وخاصه اللي كيعمل مثلا واحد المحتوى اللي هو مثلا هادف. علاش؟ حيت حتى الناس اللي كيتابعوا مع الاسف كيعجبهم الدراما، كتعجبهم الحياه الشخصيه، get ready with me، اجي عيش معايا النهار ديالي، اجي اعرف ديك
0: الحياه، اجي اعرف شنو الحقيبه ديالي، اجي اعرف شنو في الحياه ديالي. الناس كيبغيو يعرفوا، هي شوف الفضول راه دائما كان ولكن هو زاد دابا شحال هادي. شنو كان؟ كان عندك واحد جارتك في الدرب مثلا ولا واحد معروف ولا هذاك معروف كيكون حاضن الناس، مي دابا رجع انه ماشي الناس حاضينك انت، يا فاتح بابك ما بقاوش الناس يطلعوا عليك، انت شاد فاتح بابك، فاتح الشراجم ديالك وكتقول لهم ها انا هذاك الشيء اللي كندير واللي ما كندير. هذا الفضول زاد مع منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي وليتي انت خصك دير بحال داك الشيء باش تطلع في
1: مع الاسف هذا الفضول زاد بزاف. يعني حتى ملي كتدخل مثلا يوتيوب وكتمشي اول فيديو طلع راه كتجبروا لا علاقه مع شي زعما افاده ولا مع شي حاجه زعما اللي مثلا عنده واحد الهدف. ف يعني باش مثلا تشهر اسهل طريقه هي انك تفتح الباب ديال الحياه الشخصيه ديالك، اسهل طريقه. ولكن في نفس الوقت اذا مثلا كنتي صبور وعندك واحد النفس طويل راه تقدر انك توصل بديك المحتوى ديالك الهادف، حيت اي واحد زعما يقدر انه يحصل عدد ديال المشاهدات عاليه، ولكن واش يكون راضي زعما على راسه؟
0: هذه نقطه مهمه، هذه نقطه مهمه، واش يكون راضي على راس على راسو. كنسمع بعض المرات كيقول لك وانا نبدا ندير داكشي اللي خصو يدار، نعود على حياتي، ومن بعد شفنا بزاف ديال صنع المحتوى سورتو البنات، من بعد كيقول لك ولا هذه حياتي الشخصيه ما تدخلوش فيها. وانت كيفاش فتحتيها من الاول بعد تقول نسدها؟ واش الباب اللي تحل عاود تسد؟
1: كنتسائل بزاف زعما هاد الحاجه، حيت بصح اذا شاركتي الحياه الشخصيه ديالك مع الناس خاصك تكون مستعد انك غتلقى انتقادات وغتلقى كلام اللي ما يعجبو حتى شي واحد يسمعو، حيت انا اللي خليتيهم. يعني ديك الساعه ما عندك علاش تقول ما تدخلوش فيا، انت اللي من الاول فتحتي هذا الباب. هذا اذا ما كانش يخصك راه من الاول غادي تعمل واحد المحتوى اللي فيه واحد الحدود. عادي انك تعمل واحد الحدود، واخا انك تبارطاجي مع الناس واحد شويه من مثلا الحيز ديالك، غادي تبارطاجي عي بعض لي كوتي مثلا القرايه ديالك، الخدمه ديالك، شي حاجه هكذا.
0: شنو خصو الناس يعرفوه عليك؟ وهذه الحدود كاين ناس اللي يقول لك هو مع لي ريزو سوسيو، لي ريزو سوسيو مع الخوارزميات صعب انك تضع الحدود، في حين انه كاين ناس وانت منهم اللي هما صناع محتوى واضعين حدود ديالهم وعندهم محتوى هادف وكيتشاف. غير هو الفرق خصو الصبر،
1: الصبر الطويل. انا باقا في ديك المرحله ديال الصبر دابا.
0: الصبر مهم، الصبر مهم، لانه كيشوف اللي كيجي بسرعه كيمشي بسرعه. اكيد الحاجه اللي كتعب عليها ما بانت اليوم غتبان غدا. الفتاة المغربية اللي عندها حدود وكتحشم، والفتاة المغربية اللي احنا كنعرفوها في الشارع، خلي عليا اللي كنعرفوها في الشارع، حتى هي ممكن انها هذاك الشيء ديالها بالتزامها بالحدود ديالها بافكارها تبرز على منصات التواصل الاجتماعي عندها مكان.
1: بالطبع انا بالنسبه لي هي اللي اصلا عندها مكان، حيت علاش لا ما نوريوش زعما الناس انه ها الفتاة المغربيه ها كيفاش الصوره ديالها الحقيقيه، بعيدا على الشائعات، بعيدا على اللي كينزلوا زعما الاغلبيه، انه حتى حنايا نوريو باللي راه حنايا قاريين واعيين، حنايا هاك كيفاش زعما كنفكروا، الطريقه ديال التفكير ديالنا، الاهداف ديالنا. انا بالنسبه لي هذا بالعكس راه كنوريو واحد المثال اللي يقتدى به، وحتى الفتيات اللي كيكونوا باقي صغارين يعني ما كتخليهمش يشوفوا غير داكشي اللي سلبي، يعني راه كتعطي لهم واحد واحد واحد واحد المجال اخر، حتى هما راه غيشوفوا باللي انا نقدر نكون هكذا. انا
0: كتشجع لانه فتيات اخريات اللي هما باغيين تما عندهم افكار. حنا كنهضروا على التشجيع ديال اللي عندهم افكار وعندهم محتوى هادف، حيت كاين ما كاين بعض الناس كيعتقدوا بانه الحياه اوفلاين عندها حدود وطبعا عندها قواعد، لكن في اونلاين كل شيء مباح لا حدود.
1: بالعكس ملي كتكون حاط راسك واحد الحدود اوفلاين راك غتلتزم بهم اكثر من اللي غتكون في ديك الحياه اونلاين، حيت راه ما كتبدلش المبادئ ديالك والشخصيه ديالك ملي كتكون اونلاين، دونك راه كيبقاو نفسهم.
0: شنو اللي أصعب في الكوليس ديال إعداد

0: الفيديو قبل ما يخرج الفيديو. كاين الناس اللي كيصوروا النهار كله باش كيخرجوا لنا يعني دقيقه ريل في دقيقه ولا 40 سكوند.
1: تقدر تبقى تعاود في ديك الفيديو مره وجوج، وديك المقطع اللي كتقول ديال دقيقه راه داز اصلا من ساعات ديال الاخراج. علاش؟ حيتاش في كل مره كتقدر انك تشوف راسك ما كنتيش كيف ما خاص تكون، ما قدمتيش ديك الفكره بواحد الطريقه صحيحه، فكتبقى تعاود تعاود. دونك انا بالنسبه لي اصعب مثلا تحدي هو ديك المقارنات اللي كنطيحوا فيهم، انه كنبقاو نقولوا لا شوف هذا الشخص كيفاش كيعمل محتوى، انا ما نزلش هذا الفيديو، ما راضيش عليه، يعني خصني نكون بحال هذا الشخص، خصني نكون بحال هذا، خصني. دونك هاد المقارنات ما كيفيدوش تماما. خاصك تكون راسك وتقتنع باللي اذا كنتي راسك راك غتوصل حتى للقلوب ديال ديك الناس اللي كيتابعوك.
0: صح، كل ما هو يكون صادق فهو بالاكيد كيصل الى قلوب المتلقي، قلب المتلقي. اذا جات عندك بنيته صغيره في لاج اللي انت بديتي فيه 14 سنه، صدقا صدقا هبه، تشجعيها ان تدخل صناعه المحتوى ولا تقولها سيري تكبري؟
1: في 2026 ما غنشجعهاش صراحه، حيتاش ما بقاش نفس الشيء فحال شحال هادي، ورجع السوشيال ميديا ما كان خطير بزاف، ورا كنشوفوا خوتنا، راه كنشوفوا الناس زعما اللي كيدوروا بينا. اصلا ملي كتهز التليفون ما كتقدرش انك تنزله، وباش انك تقدر توازن ما بين الحياه ديالك الدراسيه وما بين السوشيال ميديا خاص واحد التحكم اللي في لا جينيراسيون زعما ديال زعما اليوم صعيبه زعما صراحه. فنقول لها انه تمشي وتركز على الاهداف ديالها وعلى الحياه ديالها اللي كتعيشها دابا، واحد النهار ملي تكون واجده وملي تحس براسها عندها واحد الوقت اكثر، ديك الساعه تقدر تبدا، وملي تكون ناضجه اكثر.
0: ولا جات عندك فتاه اللي هي ناضجه ماشي صغيره ماشي قاصر، وقالت لك انا عندي فكره، عندي افكار اللي هي هادفه وباغا ندير يعني محتوى هادف، ولكن بالاكيد مع هادشي اللي كنشوف التوندونس والترند بالاكيد ما عنديش مكان.
1: بالعكس غادي نقول لها بدا، حيتاش واخا ما يكونش عندك واحد المكان دابا، ولكن تقدر انك تشكل المكان ديالك براسك، انك تثبت راسك براسك. ف بالعكس انا بالنسبه لي هذا يكون واحد التحدي ليك باش تبدا وتقول علاش لا، انا شنو ناقصني؟ ما ناقصك حتى شي حاجه،
0: ناقصك انك
1: تبدا. تبدا بالضبط.
0: تبارك الله عليك هبه الخميشي، صانعه محتوى متخصصه في التسويق الرقمي. شكرا بزاف انك انت معايا اليوم، نورتيني.
1: شكرا لك استاذه حنان، اولا حنان ان شاء الله حتى المره القادمه. شكرا
0: ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

ومرحبا بكل مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم إذا كنتم على الطرقات، أتمنى أن تقودوا بحذر، السلامة للجميع.

النوعية بالكشف المبكر، ضرورة الكشف المبكر عنه، وأكتوبر الوردي يسمى حتى أنه من أجل أن يستمر هذا الشهر وتكثف فيه كل حملات التوعية على صعيدنا في المملكة. طبعا بمناسبة هذا الشهر الوردي، شهر العالمي للتوعية كما قلت بالسرطان.

0: أيضا نحن في البرنامج انخرطنا في هذه الحملة التوعية والتحسيس، لكن أخذنا الحلقة الأولى من هذا الأمر إلى موضوع في غاية من الأهمية، وهي مسألة رحلة العلاج وتكلفة العلاج. كم تكلف رحلة العلاج مريضة سرطان، وشن هي أوضاعهم وأحوالهم من منذ لحظة الإعلان عن المرض إلى لحظة إن شاء الله العلاج الكامل؟ وهذا المقاربة طبعا احتجنا فيها إلى العناصر الثلاث، هو طبعا الطبيب المعالج. ويسعدني اليوم أن أشكر البروفيسور فضيلة الكوهن الأخصائية في علاج الأورام السرطانية. أهلا ومرحبا بروفيسور فضيلة.
1: أهلا وسهلا، فرحانة وسعيدة نكون معك، وشكرا على
0: الاستضافة. يا أهلا ومرحبا. والعنصر الآخر اللي لا يقل أهمية هي مسألة التغطية الصحية والتأمينات بأشكالها المتوفرة في المملكة، وهذا الأمر يسعدني أيضا أن أشكر الأستاذ زبابة ياسر، وهو رئيس قسم الأداءات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. يا أهلا ومرحبا أستاذ ياسر.
2: شكرا أستاذ عياش، شكرا على الاستضافة على الأمواج الإذاعة ميد راديو
0: ميديا. يا أهلا بيك. يا أهلا بيك. والطرف العنصر الآخر اللي لا يقل أهمية عن العناصر اللي سبق ذكرت هو الصيدلاني، وتعرفوا أيضا أهمية الدواء في رحلة العلاج. ويسعدني أيضا أن أشكر الدكتور يحيى محمد الغوتي. يا أهلا ومرحبا بيك دكتور.
3: شكرا أستاذ عياش، مرحبا.
0: يا أهلا بكم جميعا، ونتمنى من أن السيدات المستمعات في المقام الأول أنهم يسمعوا هذه الحلقة ويتابعوها بإمعان، لأنه الوقاية خير من العلاج. والله يشافي الجميع.

0: له مثلا مرض سكري او اي مرض الواقع عليها في ديك اللحظات. اذا هذا شي حاجه اللي طبيعيه، ولكن احنا تنتمنوا انه يتجاوز الانسان ذاك النظر للموت، للمرض الخايب، يعتبروا انه مرض، انه خاصو العلاج، ولكن من بعد الشفاء كاينه الحياه من بعد المرض. دوك هذه هي اللي كنحاولوا دائما اننا ناكدوا، نعاودوا ناكدوا عليها، بانه صافي سالا ذاك الكونسير، هو المرض الخايب. مثلا تنهضروا عليه كانه مرض مزمن في اغلب الاحيان، وهذا تهوى ترجع للدور التوعيه والفحص المبكر.
1: تمام. طيب هو
0: كنا
1: هو مرض
0: متاخر راه غيبقى مرض فتاك، مي كل ما تيكون الفحص المبكر كل ما تتولي مرض مزمن على انه مرض تؤدي الموت.
1: تمام. اذا هو ليس مرض قاتل، هو مرض له علاج، وكل ما كان ابكر يعني اكتشفنا المرض مبكرا كلما كانت رحلة العلاج قصيرة وتكاليفها العلاجية أقل.

0: 104 ديال الادويه المكلفه اللي مباشره لدى الصيدليات المؤمن وذوي الحقوق ديالو شحال الاصابه ديالو بمرض ديال السرطان كيمشي مباشره يحط الطلب ديالو لدى الصيدليات على اساس انه يستافد في اطار التاريخ المؤدي بلا ما يخلص الدواء من عنده، لان ديجا التكاليف ديال الدواء كتكون غاليه. هذه المسطره الاولى. كاين المسطره الثانيه اللي هي
1: اللي كان سابقا استاذ ياسر اللي كان سابقا تمشي تشري دواك من عند الصيدلاني وتعمر الورق ديال اللي يصرح عليه حنا نكلموهم بالدارجه حتى يفهمونا اللي يصرح عليه المتوال ويتسنى فلوس المتوال يرجعوا له تمام الان اختلف الامر غالبا
0: تفضل اختلف الامر في مجموعه من الحالات ولات واحد اللائحه ديال واحد المره 104 ديال الادويه اللي لا كوميسيون ميديكال صرحت على انها ادويه مهمه ومكلفه بزاف اللي دارت في اطار التاريخ المؤدى، يعني كيمشي المريض مباشره عند الصيدليه الا كان الدواء ديالو كاين في هذه اللائحه كيدير الطلب ديالو عند الصيدلاني مشكور اللي هو بطريقه الكترونيه كيدير صيفط لا دوموند دو بريزون شارج لا كنوبس سواء للصيدلي او لا مراكز ديال السرطان وكيجيه الموافقه وبالتالي كياخذ الدواء ديالو وكيخرج هو بهذيك المسطره ديال المعقده ديال تتبع الملف في المكان ما كان سيرتو كما قالت الدكتوره ناس كيجيو من بلايص بعادين ما عرفش اصلا المدينه اللي هو جا فيها وما يمكنلوش يتحرك فيها. هذه المسطره الاولى. كتجي المسطره الثانيه اللي فيها الادويه اللي ما كاينينش في هذه اللائحه ديال التعويض المباشر واللي هي كتولي واحد الطريقه واحده اخرى وانه كيمشي للمصالح ديال التامين الاجباري على المرض اللي هي الصندوق او لا سنسس وكيدفع الطلب ديال التعويض ديالو اللي كياخذو وكيتم التعويض ديالو بواحد الطريقه اللي ولات عاوتاني حتى هي جديده اللي تسمات ان سيركوي فيغ اللي هي مباشره كيتسجلوا هاد الملفات وكيتعالجوا في نفس المكان وكيتم التسويه ديالهم بعد الاجل اللي ما كيتعداش 15 يوم ماكسيموم.
1: واخا استاذي انا في نقطه ما فهمتها، انا موظفه في القطاع العمومي تمام شخص بحاله سرطان وجيت دفعت الملف ديالي وضمن وهذه اللائحة كم عندنا في اللائحة اللي فيها أدوية داخلة ضمن هذا يتم التعويض عنها ضمن النظام في القطاع العام.
0: اللائحة اللي كدوز في التيربيو أو في التاريخ المؤدى بشكل مباشر فيها 104 ديال الأدوية.
1: الأدوية ممتاز
0: 104 ديال الأدوية
1: واللي خارج اللائحة
0: واللي خارج هي اللي كتخضع للمسطرة الثانية اللي قلت لك ديال أنه كيجي لمصالح الصندوق ياخذ الموافقة كيشري الدواء وكيدفعوا باش كيدوز فلوس الكويفير
1: كيشري طيب كيشري هو الدواء ومن بعدها يدفع هذوك الاوراق ديالو ديال التعويض لمن يدفعهم لصندوق سينيساس
0: يا اما الصندوق الوطني المنظمه الاجتماعي او للتعاضديه اللي كينتمي ليها وهاد الملفات كيعناو بواحد العنايه خاصه وكيدوز في ان سيركويفير باش كيتخلصوا بطريقه سريعه
1: تمام. اذا هذا بالنسبه للناس اللي عندهم تغطيه في القطاع العام هذا الأمر يحلني مباشرة إلى الصيدلاني. أنتم تعرفوا ساتذة على أن الصيدلاني حلقة جد رئيسية في رحلة العلاج عند كل مواطن ومواطنة وتربطوا بالمواطن علاقة قريبة جدا. الصيدلاني في الحومة والصيدلاني أحيانا حتى عنده دفتر للديون أليس كذلك دكتور يحيى الغوتي؟ فكيف تتعامل مع مريض السرطان؟
2: السلام عليكم. فعلا الاخت عيوش هاد النقطه اللي شرتي ليها كتذكر الجميع الدور ديال الصيدلي اليوم في المجتمع ديالنا. الصيدلي قديما راه

0: هذا المريض هذا فاش غادي يجي وغادي يبغي هذا الدواء هذا، الثمن ديالو كما شرح الاستاذ ياسر، ما غادي ما غادي غادي خصو يدفع هذاك لو برودوي باش يترومبورسا فيه. وكاين بزاف الحالات اللي هي اللي كثيره ما غيكونش قادر انه يخلص اولا الصيدليه ويتسنى الرومبورسمون ديالو. هنا غادي يخص واحد المجموعه من الصيدليات غيخص يلقاو راسهم امام واحد الوضعيه اللي انت ملزم انك دير واحد التسهيلات مع ذاك المريض، يمكن تسنى معاه يجيه التعويض ديالو.
1: ولكن
0: هاد
1: المرض لا
0: الشيء
1: ينتظر.
0: هاد الشيء ما كنهضروش على اللائحه اللي هضر عليها الاستاذ ياسر اللي فيها 104، وهذا الرقم ديال 104 اللي هو زعما جد جد جد جد قليل. هذيك اللائحه ديال 104 اللي فيها هذاك الثالث مؤدي، هذاك حلت واحد المشكل كبير، وكانت واحد الخطوه اللي هي زعما ممتازه، انه ولا المريض يقدر ياخذ الدواء ديالو والصيدليه غادي تتبع المسطره باش هي اللي تخلص مباشره من عند التامين. هذه هذه هذه لائحه مزيانه، ولكن خاص زعما الادويه الرقم ديالها اكثر بزاف من هاد 104.
1: كم تقريبا استاذي؟ كم تقريبا؟
0: ما نقول لك 1000، اكثر من 1000 دواء، يعني حنا كنهضروا على 100 و1000، هذا ديجا فرق كبير. وعاد هذاك المريض هذاك اللي ما غادير مع هذاك التسهيلات، كاين واحد الاحتمال انه يمكن من جهه التعويض يتعطل، او لما يجي يخلص، او لا يتوفى لا قدر الله، او لا او لا، يعني كاين واحد لي ريسك بزاف اللي كتخلي انه الصيدليه ماشي كلهم يقدروا يوفروا.
1: فكتلقى اعطيني اثمنه الادويه لو سمحت لي، انا وسابق معك الزمن حتى يحظى كل ضيوفي بنفس التوقيت. اعطيني اثمنه ادويه السرطان، حدود كم، يعني كم تصل تقريبا؟
0: انت الاخت عيوش دابا هذا الشيء تقدر تاكدوا الاستاذه فاطمه، ولكن انا هذه الاثمنه هذو كتختلف بزاف على حسب الحالات والتشخيص والمرض، كل مرض بوحده، وكل بروتوكول يعني غادي يكون فيه واحد الثمن. ولكن راه كنهضروا على من 1000 درهم حتى ل 60000 درهم.
1: من 1000 درهم
0: وهذا
1: طيب تمام.
0: وممكن تكثر، وعلى حسب لا دوغي لو تريتمون، واش 3 شهور ولا 6 شهور، واش البروتوكول فيه بزاف الادويه او لا واحد او لا جوج. وهذا الثمن هذا اللي جيناه هو نقلبوا عليه، حيت انا عارفك دابا تبغي تسولي هذا السؤال ديال علاش الثمن، وتقدر تقول لي مثلا في دول اخرى او لا.
1: تماما
0: هذا هو السؤال اللي بغيت تسولي دابا. حنا في

0: سر
1: التفسير
0: السرطان.
1: اللي نقدر نعطيك انا ويعني زعما في الراي ديالي، احنا فعلا في المغرب عندنا صناعه الادويه متقدمه شيئا ما، ولكن الصناعه ديال هذه الادويه هذه اللي خاصه بالسرطان، هادو كيتسموا لي سيتوتوكسيك. هاد لي سيتوتوكسيك هما واحد الادويه اللي نقولوا باش زعما نترجموا تكون المصطلحات شويه واضحه للمستمعين الكرام. سيتوتوكسيك يعني هاد الادويه كتقتل واحد الخلايا اللي هي ديك الخلايا السرطانيه. هاد الادويه هاد الادويه باش تقدر تصنعها غير خصك يكون عندك واحد المختبر اللي كيصنعها هي بوحدها فقط، ما تقدرش تصنعها مع ادويه اخرى. هذا الشيء غير يخلي انه التكلفه ديال داك المختبر غتكون طالعه بزاف، يعني انك انت خصك تصنع واحد المعمل اللي غادي تصنع فيه الدواء بوحده، وما غاتقدرش تصنع معها مواد اخرى، لانه مثلا غتصنع دواء عادي مع هاد الدواء في نفس المعمل، داك الدواء العادي غيقدر يتقاس بهاد الادويه هذه اللي هي خطيره. فباش تصنعها بوحدها غير خصك معمل خاص بها، وهذا الشيء غيخصو واحد شويه ديال الوقت. غيبداو يبانوا ان شاء الله دابا في المستقبل، ودابا راه بداو واحد المعامل يمكن اليوم مازال مثلا كيديروا الاستيراد ديال داك الشيء شبه جاهز، ولكن في المستقبل غيبداو يقدروا يصنعوه، وغنقدروا نشوفوا ادويه اللي مصنوعه في المغرب اللي غادي يكون ان شاء الله الثمن ديالها اقل.
0: دكتورة فضيلة، دكتورة فضيلة، في رحلة العلاج ايضا شفنا الجانب النموذج اللي الناس عندهم تغطية. احنا خضينا نموذج القطاع العام، الناس اللي عندهم التغطية صحية. الناس اللي يجوك ومريضات يجوك تقول لك انا ما عندي لاي تغطية صحية، اش تديري معهم بروفيسور فضيلة؟
2: الوغ كاين بزاف ديال التغطيات، فانفيت كاينه التغطيه الكنوبس، كاينه التغطيه لا سي ان اس اس، كاينين لي زاسورانس فانفيت حتى هما البريفي حتى هما تيعاونوا، كاينين المرضى اللي تيجيونا بهم. ولكن مع الاسف واخا دارت حملات توعيه كثيره باش ان الناس خصهم يتقيدوا بالاخص لا سي ان اس اس قبل ما يمرضوا، لان المشكل اللي خصنا يمكن نعاودوا نفكروا الناس هو انه ملي تيتقيد المريض حتى تيمرض تيخصو يتسنى مده 3 اشهر عاد يولي عنده الحق انه يستفد من العلاج. على قلنا بان في العسيني تصنفت بزاف الناس تكون صحيه حتى تصبوا.
0: للأسف بروفيسور أنا سأضطر لأنه رديء الصوت وسأضطر إلى قطع إعادة الاتصال بك، أمر إلى الأستاذ ياسر. كانت كتشرح لنا الأستاذة بالنسبة إحنا عندنا التغطيات يعني متعددة، وإن شاء الله ننتظر دمج كما ورد وتكلمنا عليه كثير في البرنامج، أنه سيتم دمج صناديق يعني التعويضات في ويصبح عندنا صندوق واحد. هل الناس اللي ما عندهم ولا تغطية شنو ينديروا معهم؟
3: كان أعتقد أنه من ناحية نظرية فما كاينينش ناس اللي دابا ولاو خارج التغطية،

0: أو لا كوفرتور ميديكال، حكم أن لو غاميد تبدل لو ريجيم ديال لا سي ان اس اس، وما على المواطنين كما قالت الأستاذة إلا أنهم يسارعوا باش يتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد اللي هو الار اس او اللي كيضمن لهم لاكسي للتغطية الصحية بواحد الأنواع، يا إما آمو تضامن بالنسبة للناس اللي ما قادرينش أنه يدفعوا الاشتراكات ديال الخيرات، أو لا آمو الشامل بالنسبة للناس اللي هما قادرين على أنهم يدفعوا واحد الاشتراك اللي هو بسيط. المشكل اللي كاين كما قالت الدكتورة هو أن الناس ما كتمشيش تصارع تشارك في هذا النظام هذا أو لا تسجل، كتبقى كتسنى حتى لا قدر الله كيوقع المرض وعاد كيلقاو راسهم قدام واحد لوبستاكل ديال أنه خصو يدير لو بايمون ديالو خلاص ويتسنى ثلاث شهور ديال ستاج، كتسمى بيريود دو ستاج اللي عاد من بعد منها كتخول له أنه يبدا العلاج. وكما قالت الدكتورة المرض ما كيرحمش، راه ما كيتسناش ثلاث شهور، راه العلاج كما بدا بكري وبدا العلاج ديالو مبكرا راه كتكون النتيجة أحسن. دونك من الناحية العملية خاص جميع المواطنين المغاربة اللي ما عندهمش نظام تأمين إجباري في القطاع العام أو الخاص أو لا أسيرونس بريفي أو لا ميتويال بريفي، خاصهم يسارعوا يسجلوا في هذا النظام هذا الـ RSU ويشوفوا المؤشر ديالهم وشنو كيسمح لهم، واش بآمو تضامن أو لا بآمو شامل.
1: ولكن القصة كلها في المؤشر، وأنتم يا سادة كرام تابعتوا معنا خلال الحملات الانتخابية والوعود التي أطلقتها الكثير من الأحزاب السياسية بخصوص أنها ستعيد النظر في مسألة المؤشر، كثير من الفئات الهشة اللي بقيت رهينة للمؤشر طلع المؤشر هبط وهي في رحلة

0: ربحياك وكتهدر الى التعاون والاخر ما بين المنخرطين. حنا هذه المساله ديال الاندماج ما بين الكنوب والسي ان اس اس مساله اللي كنعتبروها مساله عاديه، وكنتمنوا انها تكون واحد الباب جديد اللي غادي يحاول انه يعطينا واحد المتنفس ونشوفوا الامور يمكن بواحد المنظار اللي هو اكبر
1: ان شاء الله.
0: الحاجه اللي هي مهمه، التعاضديه العامه كتشارك في هذا البرنامج الوطني ديال مراقبه السرطان في المغرب بواحد الطريقه اللي هي بسيطه، لان بين المحاور ديال هذا البرنامج الوطني للوقايه

0: وبين هاد الناس اللي استفدوا هو الناس اللي كانوا كيخضعوا للماموغرافي واللي خضعوا للفحوصات ديال الجينيكولوجي بطريقه مباشره. وهادشي هذا كيحول الناس
1: أكمل الفكرة ونعطي الكلمة الأخيرة للبروفيسور فضيلة.
0: يعني القوافل الطبية اللي كتنظم التعاضدية العامة كان عندها واحد الدور كبير في لو ديتيستاج ديال مجموعة النساء اللي كانت عندهم الكونسير ديال الكولون أو الكونسير دو سان.
1: ونتمنوا عن السيدات المغربيات منين ما يسمعوا أي حملة للكشف المبكر أنهم يتفضلوا ويسارعوا لأن الوقاية خير من العلاج. بروفيسور فضيلة الكلمة الأخيرة لك في ثواني، ما عندكش كثير من الوقت، شنو رسالتك؟
2: على الكلمة الأخيرة دائما تنقلها وتنعاودها هو الكشف المبكر، وأنه الناس ما يتسناوش أنهم حتى يمرضوا باش أنهم يمشيوا يتقيدوا في سي ان اس اس أو في اون اسيغونس بريفي، لأن الحياة ما عندهاش شمال. الحمد لله دابا عندنا هاد التغطية الصحية اللي ما كانتش قبل، دابا التغطية الصحية أي واحد يمكن له يمشي يديرها، دونك ما يتسناش حتى يمرض باش يمشي يتقيد فيها. وراء اللي تنغنطم أنه دائما الناس هو أنه الحمد لله راه في المغرب كاين جميع الكفاءات وجميع العلاجات، خاص غير تكون تغطية ويكون الاستاد اللي يكونوا بخيكوس، يعني تكون مراحل مبكرة وإن شاء الله الشفاء للجميع.
1: بالتأكيد، شكرا جزيلا لكم أساتذة، شرفتمونا اليوم بالبروفيسور فضيلة كوهن الأخصائية في علاج الأورام السرطانية. شكرا جزيلا لك بروفيسور فضيلة. شكرا لك الأستاذ زوابة ياسر رئيس قسم الأداءات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر. والصيدلاني الدكتور يحيى محمد الغوتي، شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى، شكرا. وشكرا لكم سادة المستمعين على حسن الوفاء والمتابعة، ألتقيكم غد على نفس المحطة وفي حدود 11:00.

صادرات التجهيزات الخارجية فسجلت قفزة لافتة بلغت 43.6% لتناهز 3,769,000,000 درهم. في قطاع الطيران ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 21.5% لتصل إلى حوالي 22,969,000,000 درهم. بشكل عام بلغت الصادرات المغربية إلى غاية ما تم غشت حوالي

لسنا امام فجوه مقلقه، ولكن امام فجوه كتستدعي اليقظه، لانها لا تعني تلقائيا وجود ازمه. فاذا لاحظنا ان الفارق بين الاستثمار والادخار هو يبلغ فقط حوالي 5 نقاط من الناتج، وبالتالي هو يعبر عن حاجه الاقتصاد الى موارد تمويل مكمله حسب المعطيات ديال الفصل الثاني من سنه 2026. وبالتالي هذه لا تمثل بشكل كبير حصيلة السنة الكاملة. وبالتالي اليوم يمكن أن نقول أن هذه الفجوة تظهر عندما أي بلد يوسع استثماراته، لأن تكلفة البناء بنية تحتية أو شبكة نقل كتدفع أو تدفع قبل أن تبدأ هذه المشاريع في إنتاج المداخل. وبالتالي يكون في بعض الأحيان اللجوء إلى التمويل الخارجي مقبولا إذا ساعد بشكل أو بآخر على بناء قدرة إنتاج

0: بالتالي هذا كيحد من واحد الجزء المتبقي من الادخار، ولكن ما يمكنش نقوله او اعتبار ان الزياده في الاستهلاك هي تبذير، ولكن قد تكون هذه الزياده في الاستهلاك اما مرتبطه بواحد النفقات الضروريه او بتحسن استهلاك الاسر. وبالتالي الحلقه التي ينبغي فحصها اولا هي اولا قدره الاستثمار، واش هذا الاستثمار فعلا ولا دخل اضافي ولا لا داخل المغرب، واش استفدت منه المقاولات المحليه ولا لا، واش تحسنت الاجور والارباح والانتاجيه، واش بدات المشاريع العمل في الاجال المحدده. فبالتالي ملي كنشوفوا هذه الاسئله ويتم الاجابه عليها يمكن القول انه الى تحسن الانتقال اتسعت دائره الادخار. لذلك الحل في قضية المستدام كيمر عبر رفع الدخل ومردودية الاستثمار مع حماية الاستهلاك الأساسي للأسر.
1: كذلك أستاذ أمين سامي، المغرب يحتاج في نفس الوقت إلى تمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية، في الطاقة، في الماء، في الصناعة، يعني تزامنا مع هذا التقرير الذي يفيد باتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار. هل تستطيع المدخرات الوطنية وحدها مواكبة هذا الطموح، أم أن الاقتصاد يحتاج بشكل متزايد إلى التمويل؟

0: لتوجيه هذه الموارد نحو المقاولات، نحو الاستثمار الخاص، نحو المشاريع ذات القيمة المضافة؟
1: أقول لك للأسماء أن المسألة هي متلازمة، المسألتان متلازمتان، يعني وجهان لعملة واحدة. إحنا كنحتاج الموارد كافية، ولكن أيضا كنحتاج إلى التوجيه ديالها بكفاءة. فملي كتوفر الإمكانات ديال التمويل وعندنا مقاولات واعدة كتلقى صعوبة في الوصول إليها بسبب نقص الضمانات أو ضعف الحسابات أو عدم الملائمة القرض لطبيعة المشروع، هذا يكون مشكل. وبالتالي اليوم احنا المقاولة كتحتاج إلى تمويل بشكل كبير، ولكن الفواتير كتنتظر الاستخلاص، وهذا كيختلف بشكل أكبر. وبالتالي اليوم اللي في هذه العملية بشكل كبير باش نتجاوزوها، أننا كنحتاج إلى تقوية الرساميل الذاتية للمقاولات، لوطو فينونسمون دي زونتربريز. فمنين كنقويو الرساميل الذاتية للمقاولات وكنحسنو من تسريع الأداء ديال المستحقات، وكنحسنو من المعلومة المالية، وكنوسعو من أدوات ديال التمويل، فهذا كيعطينا اليوم واحد الإطار داعم للرساميل الذاتية للمقاولات. وبالتالي اليوم التمويل ماشي وحده كيكفي، ولكن أيضا المشروع بشكل كبير.

0: هي الاحتساب الكلفه ديال التشغيل وديال الصيانه، لان التمويل ديال البناء او الشبكه ماشي وحده كيضمن الاستمراريه ديال الخدمه، ولكن اللي كيضمن الاستمراريه هي الكلفه ديال التشغيل وديال الصيانه. وبالتالي الاختبار ديال قدره المشاريع على تحمل الانجاز او الانخفاض ديال الايرادات هو اليوم اللي غادي يبين لنا واش هذا المشروع قادر على الوفاء بالالتزامات ديالو في افضل الظروف. وبالتالي اليوم خصنا نحافظوا على وينتجوا الى ما يسمى بالاستثمار النافع والاستثمار المنتج والقابل للاستمرار بشكل كبير، لان هذا هو اللي غادي يقلص التجوه ديال التمويل وغادي يرفع من من من من من النمو ومن التشغيل بشكل
1: نعم. هذا المشهد في الأخير أستاذ أمين سامي المتعلق بفجوة بين الادخار والاستثمار وفق هذا التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، هل يساعد على رسم أفاق نمو الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة؟
0: اليوم يمكن القول أن هذه المرحلة المقبلة من النمو كتقتضي جوج الحوايج. كتقتضي المسألة الأولى تنويع الموارد بشكل كبير، ولكن تحسين أيضا نتائج الاستثمار في وقت نفسه. لماذا؟ لأن رفع كفاءة الإنفاق أو رفع الكفاءة ديال الإنفاق مع تحسين الإيرادات هذه مسألة أساسية، ولكن أيضا يجب معها تسريع المشاريع ذات المنفعة المثبتة اللي كتضمن الموارد التشغيل والصيانة. هذا على مستوى الدولة. إذا خدينا على مستوى المقاولات، احنا بواحد الحاجة ديال إعادة استثمار الأرباح وتقوية الرأسمال وتطوير التمويل طويل الأجال وتسهيل مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة أن النسيج المغربي مكون بشكل كبير من هذه المقاولات. خصنا نسهل المشاركة ديالها في المشاريع الكبرى وفي الاندماج في سلاسل القيمة العالمية باش يتحول الاستثمار إلى طلب على الموردين المحليين وعلى أجور وعلى مداخل جديدة. وأعتقد أن خارجيا تعبئة الشركات الاستثمارية مع التمويل التنموي والمناخي الملائم بشكل كبير.

غير إذا اليوم أمامنا واحد توفير ديال الفرص استثمار اختيارية، وخصنا اليوم نوجدوا واحد ما يسمى بخرائط ديال الفرص الاستثمارية اللي تكون واضحة وشفافة خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج، باش نحولوا تحويل العملة الصعبة إلى مشاريع ويخلقوا مشاريع في في في في البلد الأصلي ديالهم. وبالتالي يمكن نقول أن في رأيي أن المرحلة المقبلة كتضمن خصها تعمل على إنجاح الاستثمارات في خلق مداخل الغد، وبالتالي رفع الإنتاجية والاتساع ديال استفادة الأسر والمقاولات.

0: استدامة وأكثر تعزيز لجاذبية المجال الترابي.
1: أشكرك جزيلا أستاذ أمين سامية الخبير الاقتصادي، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا.
1: ميدي 1 Marrakech 105.3 Fès 101.4

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعنا الكرام، باقتنا الإخبارية لصباح الأخبار ليومه الأربعاء سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث الدولية، كما سنخدكم في هذا الصباح عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا، صباح الأخبار تتخلل فقراته باقة موسيقية ترافقكم طيلة هذا الصباح، وأيضا كالعادة مستمعينا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلاوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا، تجلنا واحد في اللحية ديالنا ما عدا في الدرعة فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في غالب المناطق الوسطانية ديال بلادنا. الريح غادي صوت غربي في عامة المناطق ما عدا في درعا حتى في لالت والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو معتاد لعامه.

0: لازم نعاودو ناكدو على الاخوات والاخوان الفلاحه اللي ناويين يفلحوا الحبوب باش ينوضوا يوجدوا البلاد، وبالخصوص ينوضوا ياخذوا الاسمده اللي خاصها تشتت وتدفن مع عمليات الحط لتوجاج السرير ديال الزريعه، واللي منهم مازال ما دارش التحليلات ديال التربه ديالو ينوض بالخف يدير اللازم باش يمكن له ياخذ الاسمده اللي تليق بالتربه والزراعه ديالو، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا بسلهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من نيويورك حيث أشاد متداخلون

0: باليستيا شمال العاصمة الرياض أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران. من جانب آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية أمس تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة صنعاء ومخزن داخل موقع جبلي في محافظة صعدة. قال إنه كان يضم 20 صاروخا باليستيا في إحداث استهداف لقدرات جماعة الحوثي الصاروخية. في ملف الإيراني الأمريكي، شرط نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس في مقابلة صحفية على إيران إجراء خفض ملموس لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين. في فرنسا، تسعى نطاق الاحتجاجات الطلابية بشكل كبير في فرنسا مع نزول عشرات الآلاف أمس إلى الشوارع في مختلف المدن منها باريس، حيث تواجهوا مع قوات الأمن وعناصر مكافحة الشغب في وقت اتهم فيه الوزير الأول سيباستيان لوكورني اليسار الراديكالي بالسعي عبر هذه التحركات إلى إطارة الفوضى قبل انتخابات الرئاسية. أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، أملا في إقرارهما عبر مسار برلماني خاض قبل انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. وتحدث سانشيز خلال مؤتمر صحفي عن 21 تدبيرا تهدف إلى تعزيز حماية المستأجرين في سوق عقارية وصفها بالمختلة. في الرياضة، ختم ليونيل ميسي مسيرته الدولية بقيادة الأرجنتين للفوز على بنين بثلاثة أهداف للا شيء في عاصمة بوينس آيرس. في غضون ذلك، سجل ميسي هدفه الدولي الأخير وصنع هدفين أمام 80,000 مشجع. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5

أول برلمان سنة 63 900، والبرلمان الحالي تمتد تجربة سياسية تعكس التحولات التي عرفها المغرب، وتبرز مكانة المؤسسات التشريعية في تمثيل المواطنين ومناقشة القوانين ومراقبة العمل الحكومي.

تواصل الخدمات العمومية في فرنسا تراجعها. المدرسة العمومية فقدت جزءا كبيرا من مواردها المادية والبشرية، فيما توجد العديد من البنيات التحتية في حالة مزرية للغاية. الحكومة تتحمل مسؤولية ما يجري، لكنهم اليوم يقولون إن المسؤولية

زخم دبلوماسي متنامي بالأمم المتحدة لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وزير الخارجية البيروفي الأسبق يؤكد أمام اللجنة الرابعة أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء تدعم المخطط المغربي تحت السيادة

0: قررت برأيكم مجموعة المكتب الشريفي للفوسفات بأزمة الكبريت رغم توفر المغرب على الفوسفات.
1: تواجه مجموعة المكتب الشريفي للفوسفات صدمة مرتبطة بالأساس بكلفة المواد الأولية وأيضا التزود بها، فالتزامن مع تباطؤ مشتريات الأسمدة. قد يبدو الأمر بالفعل غريبا للمستمع لأن المغرب يتوفر على الفوسفات، لكن إنتاج الأسمدة لا يحتاج فقط إلى الفوسفات أو الفوسفات وحده، فهناك أيضا مجموعة من الأشياء الأخرى، الكبريت، الأمونياك بالنسبة للمنتجات، ثم الماء والطاقة. فامتلاك الفوسفات لا يكفي وحده لصناعة الأسمدة، وكل ارتفاع في كلفة الكبريت مثلا يؤثر في سلاسل التحويل بأكملها. فالمورد المغربي موجود، لكن تحويله إلى منتج قابل للبيع يصبح أكثر كلفة. للإشارة، يستخرج الكبريت إلى حد كبير من خلال معالجة النفط والغاز، لذلك لا يمكن زيادة عرضه بسرعة كلما ارتفع الطلب عليه. فلقد أدت كما يعرف الجميع اضطرابات في منطقة الخليج إلى تقليص الإمدادات ورفع مخاطر النقل، وقد ارتفع متوسط كلفة الكبريت المستهلك لدى مجموعة المكتب الشريف للفوسفات من 177 إلى 508 دولار للطن بين النصفين الأولين من 2025 ونفس الفترة من 2026، وتضاعف سعر الكبريت 3 مرات بينما لم ترتفع أسعار الأسمدة المنتوج سوى بنحو 20%. للإشارة، يعتمد المغرب في تأمين احتياجاته من هذه الموارد على عدة دول أبرزها السعودية والإمارات تحديدا. زيادة على ذلك، لا يستطيع عدد كبير من الفلاحين عبر العالم تحمل ارتفاع أسعار الأسمدة، ويؤجلون بعض الشراء أو يستعملون المخزون أو يقللون الاستعمال. وهكذا تضغط الأزمة من جهتين على مجموعة الشريف للفوسفات، فهي تشتري مواد أغلى وتبيع كميات أقل. فلقد مست الأزمة قطاع الأسمدة في الحقيقة عالميا مع اختلاف قدرة كل شركة على مواجهتها. فالدرس الأول هو أنه وفرت مورد معدني لا تمنح تلقائيا استقلالا في الموارد وفي المواد والتقنية الضرورية لتثمينه. وما تكشف هذه المرحلة هو أن المورد الطبيعي يحتاج إلى سلسلة صناعية قوية، حيث يجب تأمين الموارد والمواد المساعدة والطاقة والنقل ومراجعة قدرة الفلاح على الدفع. ثم هناك عوامل مالية أخرى تؤثر في النتيجة النهائية، لذلك لا ينبغي تفسير كل الخسائر

0: 18% بينما تقلصت التجارة العالمية للأسمدة الفوسفاتية بنحو 22%. مكن ذلك من رفع حصة مجموعة المكسب الشريف للفوسفات في التجارة العالمية للأسمدة الفوسفاتية من نحو 28 إلى 30%، مستفيدة من قدرتها على مواصلة تزويد الأسواق في وقت قلص فيه عدد من المنتجين الدوليين من مختلف الجنسيات، من روسيا، الصين، السعودية، الولايات المتحدة، البرازيل، قلصوا من مستويات إنتاجهم، ولقد بلغت نفقاتها الاستثمارية بالنسبة للمجموعة 16 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم خلال فترة نفسية من سنة 2025، وهذا مؤشر على نشاطها. كيفما كان الحال، تظهر حاصلة النصف الأول من سنة 2026 أن صدمة الكبريت ضغطت بقوة على مؤشرات الربحية، لكن لم تدفع مجموعة المكسب الشريف للفوسات إلى الانكماش الصناعي الذي طال مجموعة من المنافسين على الصعيد العالمي.
1: وكيف تفاعلت المجموعة وهل كانت إجراءاتها الصناعية والتنظيمية مناسبة؟
0: نعم، اتخذت المجموعة عدة إجراءات متكاملة لمواجهة الصدمة. أمنت مثلا مخزونات من الكبريت قبل اشتداد ارتفاع الأسعار، ونوعت مصادر التزود، كما قدمت جزءا من الصيانة إلى بداية الربع الثاني حتى تستغل الفترة صعبة في السوق لتجهيز الوحدات للإنتاج لاحقا. هذه إجراءات منطقية لتقليل خطر التوقف، لكنها لم تمنع ارتفاع التكلفة بشكل كامل. رفعت المجموعة أيضا حصة سماد معروف بTSP، ويحتاج هذا السماد إلى كبريت أقل ولا يحتاج إلى الأمونياك في تصنيعه، لذلك يساعد على تخفيف الضغط الناتج على المادتين. لكن يجب توضيح أنه لا يستغني تماما عن الكبريت، وأنه يقدم الفوسفور ولا يقدم الأزوت عند الإنتاج، واختيار السماد المناسب يبقى مرتبط بالتربة والمحصول وليس بسعره فقط. من جهة أخرى، أعادت المجموعة توزيع المبيعات جغرافيا، حيث وجهت جزءا أكبر من المبيعات إلى أمريكيتين، خاصة البرازيل، مستفيدة من شبكة تجارية تسمح بإعادة توجيه الأحجام نحو الأسواق الأكثر طلبا، حيث قاوم الطلب بشكل أفضل في البرازيل مثلا عكس ضعف الطلب في الهند، أوروبا، وحتى في إفريقيا. كما أعطت العودة إلى السوق الأمريكية، وهذا شيء جيد جدا بعد يونيو منفذا إضافيا خلال النصف الثاني من سنة 2026. لكن هذه العودة لا تفسر نتائج المبيعات المنجزة قبلها، وإذا كان الانفتاح التجاري إلى الولايات المتحدة مؤقت، فإن استمراريته تظل في نظري عنصر يجب تأمينه عند التخطيط للمبيعات والاستثمارات في المستقبل. من جهة أخرى، تتم اليوم تقوية الربط بين الجامعة والبحث العلمي والمصانع من خلال مركز متخصص في الكبريت ومهمته في تثمين الفوسفوجين. الهدف هو أن تتحول المعرفة العلمية إلى حلول صناعية قابلة للاستعمال. هذه الاستجابة مناسبة في اتجاهها النظري، لأنها تجمع بين تأمين المواد وتكييف الإنتاج وتنويع الأسواق والبحث عن بدائل، لكن الحكم النهائي عليها يكون بالنتائج، أي كلفة أقل، امتدادات مستقرة، تحسن في الأرباح والسيولة. كما أن بعض التحولات التنظيمية التي عرفتها المجموعة بدأت قبل الأزمة، فلا يصح أن نعتبرها تابعة أو أنها تغيير داخلي نتيجة مباشرة لصدمة الكبريت. لا يصح تفسير كل إعادة تنظيم داخل مجموعة المكسب الشريف بالفوسفات بأنها رد مباشر على الأزمة الحالية، ولكنها إعادة ترتيب عام.
1: وما هي برأيكم أهم الدروس وكيف يمكن تقليل التعرض لأزمات مماثلة مستقبلا؟
0: أهم درس في نظري هو امتلاك ثروة طبيعية لا يكفي لضمان أمن الإنتاج. يجب أن نعرف من أين تأتي بقية المواد والموارد، وكيف تصل، وما البديل إذا تعطل مورد أو طريق نقل. لذلك تحتاج مجموعة المكسب الشريف الفوسفات إلى تنويع حقيقي للمصادر والمسارات، وإلى مخزون مدروس بشكل علمي وعقود تساعد على ضمان التسليم. الدرس الثاني هو المرونة، فالمؤسسة التي تستطيع تعديل منتجاتها ووجهات مبيعاتها تتعامل بشكل أفضل مع الصدمات، وهذا في الحقيقة ما نجحت فيه مجموعة المكسب الشريف للفوسفات في هذه الأزمة. لكن هذه المرونة يجب أن تخدم الفلاح أيضا، الفلاح في المغرب وفي غير المغرب، بمنتجات تناسب حاجاته وقدرته على الدفع. وإذا أصبح السماد غاليا إلى درجة تمنع استعماله، فإن المكسب الشريف للفوسفات وكذلك الفلاح يتضرران معا. وهناك درس يتعلق بالبحث العلمي، فاسترجاع الكبريت من الفوسفور جيبس، وهو مادة تنتج أثناء تحويل الفوسفات، قد يقلل جزء من التبعية ويوفر قيمة جديدة، لكن لا ينبغي تقديم هذه الحلول وكأنها حققت الاكتفاء فعلا. يجب إثبات الكميات والكلفة وشروط السلامة والقدرة على الإنتاج الواسع، كما ينبغي أن تبقى مجدية إذا انخفضت الأسعار عالميا لاحقا، وهذا ما قد يحدث، ويجب

0: نقارن بين الحالتين. أخيرا يجب ربط الاستثمار بالقدرة على التمويل وبعائد واضح.
1: كنت معنا من الرباط الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الخالق التهامي، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.

مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا على الساحل بين طنجة والصويرة وكذا بمنطقة ماسة، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على طول خط والماس السعيدية وعلى الأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة في زاكورة، 30 في العيون، 29 درجة في الرشيدية، 28 درجة في كل من مراكش وتطوان، 26 درجة في أكادير، و25 في كل من الرباط والدار البيضاء، 24 درجة في كل من فاس وطنجة، و19 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة في تونس، 30 درجة في كل من القاهرة وطرابلس، و34 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية يتراوح الطقس بين غائم جزئيا وممطر، مع تشكل عواصف رعدية في عدة مناطق. تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان ويوندي، 27 درجة في جوهانسبورغ، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 42 درجة في دبي، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 22 درجة في مدريد وبرلين، 15 درجة في كل من لندن وموريال، 28 درجة في بكين، و20 درجة في نيويورك.

0: راديو آن صباح الأخبار. عبد العالي زهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على بدئة، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق الاكتشافات التاريخية والبيئية عبر فقرة إيكولوجيا. اكتشاف أثري حديث في موقع وادي بات بالمغرب يعيد فتح صفحة موغلة في القدم من تاريخ علاقة الإنسان ببيئته. فأعمال ترقيب كشفت عن بنية دفاعية يعود تاريخها إلى نحو 3500 إلى 4000 سنة ضمن مجتمع زراعي امتلك القدرة على تنظيم موارده والتأثير في المشهد الطبيعي المحيط به. فماذا يخبرنا هذا الاكتشاف؟ الجواب ضمن فقرة إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: عندما نتحدث عن البيئة نفكر غالباً في المستقبل، لكن أحياناً لفهم علاقتنا بالأرض اليوم علينا أن نعود آلاف السنين إلى الوراء. في موقع واد بهت بالمغرب كشفت أبحاث أثرية حديثة عن بنية دفاعية تعود إلى ما بين 3500 و4000 عام في منطقة ارتبطت بمجتمع زراعي منظم. المفاجأة ليست فقط في عمر هذه المنشآت، بل فيما تقوله عن علاقة الإنسان المغربي القديم بالأرض. فالموقع يضم أيضاً دلائل على تخزين الحبوب، ما يشير إلى مجتمع لم يكن يعيش فقط على ما توفره الطبيعة لحظة بلحظة، وإنما كان ينتج ويخزن وينظم موارده. وهنا تصبح الآثار قصة إيكولوجية أيضاً، لأن الاستقرار الزراعي يعني علاقة مباشرة بالماء والتربة والمحاصيل والحيوانات والمجال الطبيعي، أي أن الإنسان منذ آلاف السنين كان يعيد تشكيل البيئة من حوله وفق حاجاته. لكن الفرق أن ما نراه اليوم من تأثير بشري على البيئة يتم على نطاق وسرعة غير مسبوقين. أما في واد بهت فنحن أمام مجتمع قديم يذكرنا بأن العلاقة بين الإنسان والطبيعة ليست جديدة، الجديد هو حجم هذه العلاقة وسرعتها. وهذا الموقع يفتح أيضا سؤالا مهما، كيف تمكنت مجتمعات قديمة من تنظيم مواردها في بيئات متغيرة، وكيف أثرت الزراعة والاستقرار في شكل المجال؟ ربما لا تعطينا الآثار وصفة جاهزة للمستقبل، لكنها تعطينا شيئاً أكثر أهمية، تذكيراً بأن الإنسان لم يكن يوماً خارج الطبيعة، كان يعيش داخلها، يستفيد منها ويغيرها ويتكيف معها. ومن هنا فإن تاريخ المغرب ليس فقط تاريخ دول ومدن وحروب، إنه أيضاً تاريخ طويل لعلاقة الإنسان بالماء والأرض والغذاء والمجال الطبيعي.

مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض صاروخ باليستي شمال العاصمة السعودية الرياض وتدمير منصات إطلاقين ومخزن للصواريخ بصعدة وصنعاء باليمن. ونائب الرئيس الأمريكي يشترط خفض تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب مع إيران. مقتل فلسطينيين، أحدهما متطوع في الدفاع المدني في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة، تزامن مع إحياء إسرائيل الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر. في فرنسا، اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية في وسط نزول عشرات الآلاف إلى شوارع العاصمة باريس ومختلف المدن في مواجهات مع قوات الأمن. والوزير الأول الفرنسي يتهم اليسار الراديكالي بالسعي نحو إثارة الفوضى قبيل الانتخابات الرئاسية. مستمعينا، بهذا العناوين واصل باقي صباح الأخبار بعد هذا الفاصل. كل

0: تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
2: ميديان صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا، ومع الآن مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. الترند اليوم يقودنا إلى كندا، وتحديدا إلى مقاطعة كيبك الناطقة بالفرنسية، حيث شغل مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب الصعود البارز لثلاثة مرشحين من أصول مغربية إلى الجمعية الوطنية وهو البرلمان بهذه المقاطعة الكندية. وتصدرت تعليقات واحتفاءات أبناء الجالية المغربية التفاعلات الرقمية بفوز ثلاثة مرشحين مغاربة نجحوا في كسب ثقة الناخبين تحت مظلة الحزب الليبرالي، وهم منصف الدراجي الذي أعيد انتخابه لمقعده البرلماني، وفاليري أسولين التي حسمت المعركة لصالحها، وندى بومفتاح التي حققت فوزا لافتا. ولتبسيط المشهد، أي مشهد الانتخابات في هذه المقاطعة الكندية، نكسة تاريخية للائتلاف الحاكم بكيبك الذي خسر كافة مقاعده وهوت رئيسة وزرائه المنتهية ولايتها لصالح عودة الحزب الكيبكي الداعي لانفصال المقاطعة للسلطة بعد سنين في المعارضة. هذا الوضع يضع الفائزين المغاربة الثلاثة من صفوف المعارضة الرسمية الليبرالية، وهو ما يمنحهم تمثيلا تاريخيا يعكس اندماج المهاجرين في الحياة السياسية. ومن بين التعليقات المتفاعلة مع الخبر نقرأك، حيث كتب أحد المعلقين: وصول ثلاثة أبناء للجالية لبرلمان كيبك خطوة ممتازة تعكس حجم اندماج وتأثير الكفاءات المغربية في صناعة القرار بالخارج. وكتب معلق آخر: حضور أبناء المهاجرين المغاربة في قلب التحولات السياسية بكندا يدعو للفخر ويبرز القوة الناعمة للجالية المغربية بالخارج. وكتب معلق ثالث: نجاح المرشحين المغاربة يثبت أن الكفاءة المغربية قادرة على التنافس ونيل ثقة الناخبين في أعرق الديمقراطيات.

0: الدقيقة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، والآن مع محطتنا التي تقودنا إلى كواليس الفن السابع عبر ركن لنعبر للاحتفاء بالذكرى المئوية لميلاد المخرج المصري الراحل يوسف شاهين. احتفاء بالكبير المصري الراحل يوسف شاهين في النسخة المقبلة من مهرجان طوكيو السينمائي الدولي هي النسخة التي تنطلق نهاية الشهر الجاري احتفاء، أو هذا الاحتفاء يأتي بمناسبة مرور قرن على ميلاد يوسف شاهين. وفي طوكيو تعرض ابتداء من 26 أكتوبر 8

تكريمه بين ذويه وعند الآخرين، عند كل الآخرين، لأن السينما لا تعترف بالحدود. الكبير المصري الراحل يوسف شاهين يتم الاحتفاء بسينما في واحد من أكبر المهرجانات الآسيوية، مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، احتفاء له سبب نزول طبعا مرور قرن على ميلاد يوسف شاهين. وفي طوكيو سيعرض ابتداء من 26 من جاري هذا الشهر 8 من أبرز أفلام المخرج الراحل. في مئوية يوسف شاهين يقدم المهرجان أفلامه ضمن قسم التركيز العالمي، بدءا بفيلم باب الحديد، ثم عودة الابن الضال الذي قدم فيه يوسف شاهين دراما غنائية بأبعاد سياسية. نتحدث هنا عن تكريم سينمائيين كبير في مهرجان حقيقي هو مهرجان طوكيو، الذي يضم 11 قسما رئيسيا بمسابقة تتنافس فيها 15 من أفلام المنتقات من نحو 1900 شريط من 112 دولة. رحل يوسف شاهين في العام 2008 بعد إصابته بجلطة في الدماغ، رحل وترك إرثا سينمائيا رسخ مكانته كمخرج بحضور دولي في كبريات المواعيد العالمية،

بثلاث من ندوات كبيرة تقف عند أبرز المحطات في مشوار الكبير الراحل يوسف شاهين. يوسف شاهين سانتوناري ريتروسبكتيف، بانوراما مئوية شاهين، باب الحديد وعودة الإبن الضال وإسكندرية ليه وإسكندرية كمان وكمان، ووداعا بونابرت وحدوتة مصرية والقاهرة منورة بأهلها والمصير، ستعرض في طوكيو. في طوكيو سيقدمون صورة مكتملة عن مساره الممتد لأزيد من 5 عقود، وسيسلطون الضوء على تنوع أسلوبه بين الواقعية الاجتماعية والسيرة الذاتية والتاريخ والسياسة. سينقلون للحاضرين في طوكيو تفاصيل علاقة الحب التي ربطت يوسف شاهين بالسينما. الكبار وإن رحلوا تبقى سينماهم حاضرة ويتم تكريمهم.

السقوط هي الفكرة التي يراد أن تصل لضيوف مهرجان طوكيو العالمي. كان مختلفاً ولم يكن عادياً مثل كل الآخرين، لذلك هو يستحق كل التكريمات الحقيقية في كل المهرجانات العالمية الحقيقية، وإن كان قد رحل. سينما لم ولن تموت، وسلام إلى الغد.

صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا على الساحل بين طنجة والصويرة وكذا بمنطقة ماسة، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على طول خط والماس السعيدية وعلى الأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة في زاكورة، 30 في العيون، 29 درجة في الراشدية، 28 درجة في كل من مرة

0: السادسة صباحا بمذيع اللحظة، تحقق بنا محفوظ ولد السالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. نقص إمدادات الكبريت والأمونياك جراء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على نتائج مجموعة المكتب الشريف للفوسفات خلال النصف الأول من العام الجاري. المنطقة تعد من أبرز الموردين العالميين لهاتين المادتين. المحكمة العليا الإسبانية ترفع مذكرة التوقيف بحق الزعيم الانفصالي الكاتالاني كارلوس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة بعد حوالي 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا. الخطوة تتزامن مع استعداد البلاد لانطلاق حملة انتخابية. وفي رياضة السادسة، جولة ليف للغولف تواجه أزمة مالية تهدد مستقبلها بعد تقدمها بطلب الحماية من الإفلاس، في وقت تسعى فيه للحصول على تمويل جديد وإعادة الهيكلة استعدادا لموسم 2027. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها من المغرب. بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفات 48.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من سنة 2026 مقابل أزيد من 52 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، تراجع مرده كما أوضحت المجموعة سابقا إلى انخفاض أحجام المبيعات في ظل بيئة تشغيلية صعبة للغاية تميزت على الخصوص بارتفاع كبير في أسعار واردات كل من مادتي الكبريت والأمونياك اللتين تعدان من المدخلات الأساسية في صناعة الأسمدة، وذلك جراء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط حيث تعد المنطقة من بين أبرز الموردين العالميين لهاتين المادتين. نستمع في هذا الإطار من الرباط لتوضيحات الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي كان في حوار مع يوسف النعماني.
2: تواجه مجموعة المكتب الشريف للفوسفات صدمة مرتبطة بالأساس بكلفة المواد الأولية وأيضا التزود بها، فالتزامن مع تباطؤ مشتريات الأسمدة. قد يبدو الأمر بالفعل غريبا للمستمع لأن المغرب يتوفر على الفوسفات، لكن إنتاج الأسمدة لا يحتاج فقط إلى الفوسفات وحده، فهناك أيضا الكبريت الأمونياك بالنسبة للمنتجات ثم الماء والطاقة، وكل ارتفاع في كلفة الكبريت مثلا يؤثر في سلاسل التحويل بأكملها. فالمورد المغربي موجود لكن تحويله إلى منتج قابل للبيع يصبح أكثر كلفة، فلقد أدت إضرابات في منطقة الخليج إلى

0: هذه بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا إثر قيادته محاولة انفصال فاشلة لإقليم كاتالونيا عام 2017. قرار المحكمة الذي رحب به الزعيم الكاتالاني معتبرا إياه انتصارا سياسيا يأتي في وقت تستعد فيه إسبانيا لانطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات المبكرة المقرر إجراؤها في 29 من نوفمبر المقبل. قراءة في سياق قرار المحكمة العليا الإسبانية يقدمها لنا من بروكسل خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات.
1: هذا القرار سيؤدي إلى عودة بوتشيمون إلى إسبانيا بشكل رسمي، وهذا الأمر سيسهل على رئيس الوزراء الإسباني الذي قرر إجراء انتخابات قريبا في إسبانيا بعد المشاكل التي يواجهها حاليا. وربما هو يطمح أيضا بالحصول على دعم بعض الأحزاب الانفصالية من أجل تشكيل حكومة اشتراكية مع الائتلاف مع أحزاب أخرى، ومن بينها ربما بوتشيمون وحزبه. معروف أن السيد بوتشيمون عمل في بروكسل وكان عضو في البرلمان الأوروبي، وخلال الأحداث التي جرت وطالب فيها الانفصال عن إسبانيا وتمت ملاحقته آنذاك بتهمة الفساد، إلا أنه يبدو أن السيد بوتشيمون سوف يعود، والبعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون له دور هام في المستقبل فيما يتعلق بالسياسة الإسبانية.
0: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو أنه يزور إسرائيل اليوم بمناسبة إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس.

حسم مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينوسو بالتزامن مع إحاطة مرتقبة حول التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة ومناقشة المراجعة الاستراتيجية الخاصة بمستقبل مهمة البعثة التي طلبها القرار 2797 الصادر في أكتوبر من العام الماضي، تقول هسبريس. في هذا الوقت تواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري جولات المشاورات الرامية إلى تشكيل الفريق الحكومي المنبثق عن تشريعيات 23 من شتنبر، حيث استقبلت الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية كما يقول لوتغوا سونس واسونت. شكل هذا اللقاء فرصة بسط خلالها الطرفان رؤيتهما وشروطهما بشأن مسألة المشاركة في الائتلاف المرتقب من عدمها كما يقول الموقع.

0: خطه البيع ديال الاسمده اللي تيدفع لها الاسمده بكميه متوسطه ولا صغيره باش هما تيبيعوا ويدفعوه للفلاحه ديالنا على حساب الطلبات ديالهم. وتيوصل عدد نقاط البيع في المجموع اللي تيفرقوا الاسمده للفلاحه تقريبا 1500 بيع شراي اللي هما اللي في اتصال مباشر مع الفلاحه وقت الطلب على الاسمده، تكون اسمده كبيره ديال العمق اي اللي تيتعطاو للارض والتربه مع الحط، ولا اسمده ديال التغطيه بحال بخصوص الاسمده ديال الملحه اي الاسمده اللي فيها الازوت.
1: ملاحظه اليوم،
0: جابتنا الهضرة اليوم في موضوع توزيع الأسمدة الفلاحية في بلادنا، حتى تكلمنا على المجمع الشريف للفوسفات اللي تيصنع الأسمدة وتيدفعهم بالجملة لهذوك الموزعين الكبار اللي دوينا عليهم هذه شوية. لكن ما خاصش تفوتنا هذا الفرصة باش نذكروا بأن لوسيبي أي المجمع الشريف للفوسفات هو من أكبر الشركات العالمية، ولا نقولوا أحسن أكبر شركة عالمية في إنتاج وتصنيع الأسمدة الفلاحية بالخصوص الأسمدة اللي فيها الفوسفات. وفي إطار عملية توزيع والبيع ديال هاد الأسمدة في عدة دول كبيرة وصغيرة في العالم كله، تيشارك المجمع الشريف للفوسفات في عدة برامج تنموية لاستعمال ديال الأسمدة بطريقة علمية ومعقلانة، وهذا الشيء بالخصوص في عدة دول إفريقية وآسيوية كذلك. وهكذا تيساهم بصفة فعالة في المحاربة ضد المجاعة وقلة الإنتاج الفلاحي اللي تعرفوه جل هاد الدول بالخصوص في هاد الظروف الصعيبة اللي عايشها.

يبدأ عندما يصبح قطع العلاقات مقدمة لقطع المصالح الاقتصادية مع الشركاء، خاصة بالنسبة لبلد مثل الجزائر لا يصنف اقتصاديا حسب علمي لا من 7 ولا من 20 الكبار، ويكابد من أجل تنويع اقتصادي العتيق والتحرر من ريع المحروقات. نماذج تطبيق هذه المعادلة الجزائرية الاقتصادية المختلة تتكرر مع العديد من الشركاء أبرزهم فرنسا. فالخلاف السياسي بين باريس والجزائر خصوصاً بعد الموقف الفرنسي المساند لقضية الصحراء المغربية انعكس على العلاقات الاقتصادية في ظل مساعي جزائرية مضنية للتقليل من التعاملات التجارية مع فرنسا. النتيجة أن المبادلات التجارية الثنائية تراجعت بنحو 15% بين سنتي 2024 و2025. لكن المفارقة الأهم أن فرنسا ما زالت من بين أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر باستثمارات قائمة تقدر بأزيد من 3 ملايير يورو، وأكثر من 250 شركة فرنسية تنشط في السوق الجزائرية. إذن من يعاقب من؟ هل الجزائر تعاقب فرنسا إحدى أهم الاقتصاديات الأوروبية، أم أنها في الواقع تضيق على اقتصادها؟ نفس التعامل تكرر مع إسبانيا قبل أن يرضخ النظام الجزائري لواقعية لغة المصالح الاقتصادية بعيداً عن شعارات التضامن الواهية مع الجمهورية الصحراوية المزعومة. فالجزائر جمدت جانباً مهماً من علاقاتها التجارية مع مدريد بعدما اختارت الحكومة الإسبانية موقفاً داعماً لمغربية الصحراء. لكن الاقتصاد وكعادته لم يحترم كثيراً الحسابات السياسية الضيقة. في العام 2025 قفزت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بنسبة ناهزت 270% لتتخطى بقسط كبير سقف 1 مليار يورو. بمعنى آخر، السياسة أغلقت الباب والاقتصاد عاد وفتحها. مثال آخر يظهر المنطقة الجزائرية المعيب في إدارة مصالحه الاقتصادية مع شركائه، وهو ما حصل مع الإمارات. مؤخرا قررت الجزائر بجرة قلم قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي التي ليست بحاجة ماسة إلى السوق الجزائرية، غافلة عن استثمارات ومشاريع إماراتية ضخمة قائمة أو مبرمجة في عدة قطاعات جزائرية خاصة الطاقة والصناعات الكيماوية، ومتناسية تبعات ذلك على الصعيد القانوني والاقتصادي بحكم انتهاك الحكومة الجزائرية للقواعد والضمانات الدولية الجاري بها العمل في مجال حماية الاستثمارات الأجنبية. أكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة لأن اللائحة طويلة وتنتهي دائما بنفس الخلاصات والدروس. الجزائر

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة.

ماندارين، ليمون وغيرهم في أهم المناطق الفلاحية ديال إنتاج الحامض، بحال بالخصوص ناحية الغرب، ناحية تادلة، ناحية الحوز، ناحية السوس، بركان، وكذلك ناحية اللوكوس. وهذا الشيء مازال نرجع له من بعد إن شاء الله. أخواتي إخواني، طلبوا معايا الله يوفقنا جميع نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا. وإلى اللقاء غدا بحال كل نهار 6:45 الصباح الغرب. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.

0: Radio, right here on Medi One.
1: The Brian Adams Radio Show.
0: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
2: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One. Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Dans un instant, le retour de l'actualité. Il sera question des dernières tractations pour Fatima Zahra El Mansouri, chef du gouvernement marocain, afin de former le nouveau gouvernement. Mais avant ça, on fait un point sur la météo agricole.
4: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في جل النواحي في الاحياء ديالنا ما عدا في درعا فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يعطي اشتوات الخير في غالب المناطق الوسطانيه ديال بلادنا الريح غادي يصوت غربي في عامه المناطق ما عدا في درعا حتى في لالت في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي القوه ديالو معتدله عامه الرطوبة في الجو طالعة شوية ما بين 50-75% في غالب النواحي الساحلية وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية البعيدة على السواحل الحرارة وسط النهار غادي تزيد تهبط بشي درجات ما بين 17-25 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 21-28 درجة في ناحية الحوز ما بين 22-26 درجة في ناحية عبدة ما بين 23-26 درجة في ناحية الريف 24-25 درجة في سايس ونحي الدكالة ما بين 24-26 درجة في اللوكوس ما بين 24-30 درجة في نحي السوس ما بين 25-27 درجة في نحي الغرب 26 درجة في الشاوية ما بين 26-29 درجة في نحي التادلة ما بين 26-30 درجة في تافيلات 27-28 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 28-29 درجة في درعا وواد الذهب و 31-32 درجة في الساقية الحمراء وفي هذا الطقس اللي غادي يرحمنا الله فيه باشتوات الخير في عدة نواحي في الأحياء ديالنا بالخصوص النواحي الوسطانية لازم ما نعاودو نأكدو على الأخوات والإخوان الفلاحة اللي ناويين يفلحوا الحبوب باش ينوضوا يوجدوا البلاد وبالخصوص ينوضوا ياخذوا الأسمدة اللي خاصة تشتت وتدفن مع عمليات الحط لتوجاج السرير ديال الزريعة واللي منهم مازال ما دارش التحليلات ديال التربه ديالو ينوض بالخف يدير اللازم باش يمكن له ياخذ الاسمده اللي تليق بالتربه والزراعه ديالو وان شاء

0: التي نقرها المجلس على لائحته الداخلية. صندوق النقد الدولي يحذر من تدهور مستدام في القدرة الشرائية للأسر بسبب تعاقب الأزمات الدولية. الصندوق يتوقع أن ترفع الحرب في الشرق الأوسط معدل التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها من المغرب، حيث تتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط تكثيف اتصالاتها مع قادة الأحزاب السياسية في إطار جولة ثانية من المشاورات. فبعد لقائها مطلع الأسبوع بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، استقبلت المنصوري أمس قيادات كل من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة الشعبية. نتابع التفاصيل من الرباط في مراسلة عادل الزبيري.
1: في اليوم الثاني من الجولة الثانية من مشاورات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة، تصل أولا فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة إلى مقر حزب الجرار في حي أجدال في الرباط، بينما في حي الرياض طلب محب النبي بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تفويضا من برلمان حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة.
2: وضع كيقتضي إصلاحات كتجعل الإنسان في قلب السياسات العمومية، بما من شأنه تقليص مظاهر الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة اللي ما كتبعتش على الافتخار أبدا في مغرب اليوم. ما استمعنا إليه سواء في الوفد الذي مثلكم أو في لقاءات أخرى.
1: في مقر التقدم والاشتراكية تواصلت نقاشات اللجنة الإدارية للحزب اليساري على امتداد أكثر من 6 ساعات. سعيد أقداد القيادي الشاب في التقدم والاشتراكية يعبر عن استعداد الحزب لخدمة المغرب.
3: أجل كذلك طرح ما يطرح حول تقييم نتائج الانتخابات. أكثر من ذلك نحن أمام تحديات مهمة، تحديات المطروحة ما بعد الانتخابات على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي.
1: للأسبوع الثاني تتواصل مشاورات تشكيل أول تحالف حزبي لحكومة ترأسها امرأة لأول مرة في كل تاريخ المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: ارتباطا بهذا الملف، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنعقدة أمس بالإجماع المكتب السياسي للحزب ارتباطا

0: جامعة نالوت حاوره يوسف النعماني.
1: ما حدث يعتبر تحول متسارع ومتلاحق في مجلس النواب السلطة التشريعية في ليبيا، لطالما استمر عقيلة صالح في رئاسته يعني منذ 2014 إلى هذه اللحظة. أما فيما يتعلق بتنحيته، هو يعكس ما مدى الخلاف الحاصل اليوم في الرجمة بين الأخوة الأشقاء للتنافس والصراع على السلطة بين بالقاسم وخالد ضد صدام حفتر. ومن هنا أصبح لزاما على صدام أن يزيل كل من يعرقل طموحه السياسي، حيث أن عقيلة صالح مع بالقاسم وخالد ضد صدام حفتر، وبالتالي حدث نوع من الخلاف بين الرجلين أي عقيلة صالح وصدام في الآونة الأخيرة. وحدث ما حدث عندما في الأسابيع الماضية لانعقاد جلسة بهذا الخصوص وتم عرقلتها ومنع المجلس النواب في الانعقاد. نجح البرلمان بانعقاد جلسة في الحقيقة هي مقترمة النصاب، صحيح ما صرح به بأنه مخالف، ولكن نتيجة العدد وحضور النواب يعتبر مقتبل النصاب، وتم الإطاحة بعقيلة صالح. إن عقيلة صالح تجاوز المدة، وفي نفس الوقت أيضا هناك خلاف وشقاق بين مجلس النواب تجاه عقيلة صالح.
0: وجهتنا الآن الشرق الأوسط. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وفي اليمن، أعلن الجيش اليمني أمس تقدمه في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب وسط البلاد واستعادته سلاسل جبلية ومواقع استراتيجية من جماعة الحوثي لليوم الثاني على التوالي ضمن عملية فجر اليمن. عن أبرز التطورات الميدانية اليوم أمس نتابع توضيحات أحمد عائض رئيس تحرير موقع مأرب بريس، تحدث من محافظة مأرب لرضا كريفي.
2: عملية فجر اليمن هي عملية عسكرية تم إقرارها بالتنسيق المباشر بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، حققت نجاحات كبيرة متمثلة بما حصل بمضيق باب المندب بمديرية ذباب وأجزاء من مديرية المخا. أيضا هناك عمليات عسكرية متعددة، هناك عملية عسكرية يعني تم تنفيذها بالطيران الجوي بمحافظة حجة بمديرية حرض، وهناك أيضا عملية عسكرية أيضا في محافظة صعدة متاخمة للحدود السعودية، وكذلك أيضا هناك عملية عسكرية واسعة تتم بمديرية الوازعية بمحافظة تعز. نجحت القوات الحكومة اليمنية في تحرير عدد من السلاسل الجبلية بالمحافظة، وهناك عمليات هروب واسع من عدد من القرى لميليشيا الحوثي. الجيش والمقاومة استطاعوا في قطع خطوط الإمداد في كثير من المديريات بمحافظة تعز، هناك ارتباك واضح يعني في تحركات الميليشيا الحوثية. أيضا بمحافظة مأرب يعني نجحت العملية العسكرية التي حصلت جنوب مأرب يعني في تأمين جبال البلق، وهي سلسلة جبلية استراتيجية يعني كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وتم تأمينها من الناحية الجنوبية وسيطرة مناطق شاسعة باتجاه جنوب المحافظة.
0: ختاما، حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمات المتعاقبة من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب في العالم خاصة في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط تواصل الضغط على أسعار السلع، ما يبقيها عند مستويات مرتفعة تقوض القدرة الشرائية للأسر. في المتابعة زهير الدومي.
3: الأزمات المتتالية التي مر منها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة أرخت بظلالها القاتمة على المجتمعات وتحديداً مكونها الأساسي الأسر جراء تبعات التضخم في أسعار السلع والخدمات. تشخيص خلص إليه صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له ركز على القدرة الشرائية للمستهلكين التي تهاوت بشكل لافت ومقلق. هذا المرض الاقتصادي الذي يسببه التضخم مرشح لمزيد من المضاعفات وفق تحذيرات المؤسسة المالية الدولية التي لاحظت أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلع الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. وبدون مفاجأة يرجع صندوق النقد الدولي هذه الدوامة التضخمية بدءا إلى تبعات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى اضطراب معظم سلاسل التوريد العالمية، مرورا بتداعيات الحرب في أوكرانيا بحكم تأثيرها سلبا على إنتاج السلع الغذائية والطاقة، وانتهاء بالنزاع الحالي في الشرق الأوسط الذي تسبب في موجة جديدة من

0: بدأ مساره مع منتخبات الفئات السنية الأرجنتين، تقريبا خطفته من المنتخب الإسباني، لعب أمس آخر مباراة لم تكن النتيجة مهمة بالقدر الذي كانت لهذه اللحظات العاطفية أهمية، خصوصا أمام زميله السابق في المنتخب ومدربه الحالي في الألبي السيليستي ليونيل سكالوني، الذي تحدث في المؤتمر الصحفي عن ما قاله لميسي خلال الخروج من أرضية الملعب.
1: حسنا، إنه يوم مؤثر جدا وفي الوقت نفسه يوم حزين، لأنه لن يرتدي هذا القميص ويلعب به مرة أخرى، وكل الشكر والامتنان له إلى الأبد على كل ما قدمه لنا وعلى دفاعه عن هذا

0: يواصل التحضيرات بعد معسكر البرازيل. مباراة الذهاب ستجرى أمام ليبيا في بنغازي يوم 9 أكتوبر، والإياب في المغرب يوم 18 من نفس الشهر. أخيرا دخل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة المرحلة الأخيرة من استعداداته تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى غاية 21 أكتوبر. الثلاثاء أجرى المنتخب حصة تدريبية بقيادة هشام دقيق وبمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبي اللائحة الاحتياطية بالإضافة إلى سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. نذكر أن القرعة كانت أو وضعت المنتخب المغربي في نفس المجموعة مع الجزائر وليبيا وزامبيا. أول اختبار سيكون أمام الجزائر يوم 12 من هذا الشهر. في أوروبا كسر كريستيانو رونالدو صمته بشأن أزمته مع مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس، كشفا أن خلافهما بدأ بعد أن وعده المدرب بالمشاركة أمام النرويج قبل أن يكتفي بإشراكه في الإحماء دون الدفع به في المباراة. وأكد رونالدو أن المدرب خالف وعودا اتفقا عليها ما دفعه إلى مغادرة معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك، مشددا على أنه لم يتدخل يوما في القرارات الفنية للمدربين. واعتذر قائد البرتغال لزملائه والجماهير عن مغادرة المعسكر وعدم تحية للمشجعين عقب مباراة النرويج، مطالبا الاتحاد البرتغالي بتطبيق العقوبة المناسبة في حقه باعتباره قائد المنتخب. وفي ختام بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي أكد رونالدو أن مستقبله مع المنتخب لا يزال مرتبطا بالمنافسة والفوز، مشددا على الاستعداد للعودة فور انتهاء إيقافه واستعادة جاهزيته البدنية في هذه المسابقة. دوري الأمم الأوروبية، المنتخب الإسباني فاز بصعوبة على كرواتيا بهدفين لواحد في الجولة الرابعة ليواصل صدارته للمجموعة الثالثة ب12 نقطة، وإنجلترا تغلبت على منتخب تشيك ب3 أهداف نظيفة. في باقي الرياضات، دشن فريق الفتح الرباطي الموسم الخاص بكرة السلة بالتتويج بلقب الكأس الممتازة بعد الفوز على المغرب الفاسي بفارق 1 نقطة في المباراة التي أجريت بقاعة فتح الله البوعزاوي بمدينة سلا. المدرب سعيد البوزيدي تحدث عن هذا الانتصار.
1: C'est mieux de gagner un titre que de le perdre. Donc, on a gagné le titre Lyon. Mais ce que nous attendons, le travail, les moyens, on a dit le bouton là, Inch'Allah.
0: بداية موفقة للفريق. في وقت أحرز السربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا الثلاثاء في بكين اللقب الثاني بعد 100 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين بعد انسحاب منافس الأسترالي أليكس دي مينور. في وقت أعلن الإيطالي يانيك سنان المصنف الأول عالميا الثلاثاء أنه لن ينافس مرة أخرى في عام 2026 بعدما قرر مواصلة تعافيه من الإصابة في الركبة التي أبعدته عن الملاعب منذ فوزه في بطولة ويمبلدن أخيرا للتصحيح. فريق

0: الثانوية الثالثة على القطاع المحاصر محملة بحصيلة إنسانية قاسية بعد حرب طويلة خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين. من غزة نتابع روبورتاج مراسلنا سيف السويطي.
1: أصوات لن ينساها أهل غزة، قصف واستغاثة وسؤال، كثيرا ما تردد على مدار 3 سنوات من الحرب التي غيرت شكل قطاع غزة جراء موجات النزوح القسري.
2: كنا في الشجاعية، كنا عايشين.
1: هذا أبو أحمد يستذكر للعام 3 على التوالي حياته قبل الحرب.
2: كنا عايشين وقاعدين ومبسوطين ومرتاحين، واليوم زي ما انت شايف يعني يمكن احنا في أصلح نتف قاعدين في قطاع غزة. طبعا حوالينا ردم، وانت عارف ايش مخلفات الردم في النهاية.

0: الطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026. واعتبارا من اليوم وعلى مدى 4 أيام تحتضن مراكش فعاليات الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران. بحسب المنظمين فإن هذه الدورة ستتميز بعرض ابتكارات زهاء 200 عارض من 27 دولة، كما تستقبل العديد من الوفود الرسمية الأجنبية الرفيعة، إضافة إلى مشاركة كبار الفاعلين العالميين في صناعتي الطيران والدفاع. ووفاء لأهدافه، يشكل المعرض مناسبة لتسليط الضوء على الأشواط الهامة التي قطعتها صناعة الطيران المغربية، وعلى تنوع قطاعاتها وتحولها إلى منصة للحلول التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات عبد النبي منار، الخبير في الطيران المدني والمدير العام السابق للمنظمة العربية للطيران المدني، كان في حوار مع أيمن الأحمد.
1: كبار الدول المصنعة في قطاع الطيران تنظم مثل هذه التظاهرات للتعريف بأحدث التكنولوجيات، وكذلك فرصة للقاء مختلف المسؤولين العسكريين والمدنيين للتعرف على أحدث هذه التكنولوجيات وتخطيط لتوظيف الاقتناء وكذلك استعمال تكنولوجيا هي متوفرة. الهدف فعل التحديات اللي كيعاني منها القطاع واللي ربما غادي يواجه القطاع الطيران في السنوات المقبلة، واللي كتجلى يعني في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وكذلك الأتمتة. المغرب طبيعة الحال في إطار التوجهات السياسية العامة الجيوستراتيجية للمملكة كيطلع أنه يتموقع ويكون عنده دور رياضي، هو فعلا دور رياضي حاصل على المستوى الإقليمي. المغرب لحد الآن تقريبا كتوجد في أكثر من 100 شركة مصنعة ذات طابع دولي، كتشغل حوالي 20,000 عامل في القطاع، وهذا شيء مهم بالنسبة للمملكة ومن أهم الدول. كذلك بالنسبة للاستثمارات المستقبلية للسنوات المقبلة على المستوى العربي، المغرب يعني متوقع جدا جدا بالنسبة للاستثمارات للسنوات المقبلة اللي كتتراوح ما بين 4 و6 ديال المليارات ديال الدولار بعد المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات.
0: أشاد عدد من المتدخلين أمس بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. كما سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب.

0: وقد تعرضوا جميعا بحسب ما عاينته لأشكال خطيرة من القمع والعنف، سواء لحظة توقيفهم أو أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة. وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
1: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. باريز، إكرام بن شريف، ميديا.
2: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين اليوم جراء ضربة روسية أصابت مبنى سكنيا بشمال أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية. على صعيد آخر، اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الحد من استفادة أوكرانيا من الإعانات الزراعية في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وتشديد الضمانات المفروضة على جميع الأعضاء الجدد في وقت تبحث بروكسل سبل ضمان استمرار عمل التكتل بكفاءة في حال توسعه. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي الزار.
3: في خطوة تهدف لإعادة ضبط بوصلة الاتحاد الأوروبي، عرضت المفوضية الأوروبية مقترحات شاملة تحدد شكل الاتحاد في حال انضمام دول جديدة. فبالنسبة لأوكرانيا، يقترح الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استفادته من الإعانات الزراعية وتقييد صادراته من القمح، وهو إجراء ينبع من مخاوف فرنسا وبولندا من كون دخول هذا القطاع دون قيود سيعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية للتكتل، إذ إن مساحة الأراضي الزراعية في أوكرانيا تتجاوز 40 مليون هكتار، وهي مساحة تفوق مساحة ألمانيا كاملة، ما يهدد بتغيير الموازين وإغراق الأسواق بمنتجات أرخص. هذا الزخم الناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا دفع بدول مثل مولدافيا ومونتينيغرو

0: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
2: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
3: ماتان فو ميلاني بينتو.
4: Matin Info qui clôture comme tous les matins avec de l'économie. Story Eco, c'est avec Oumar Baldé. Bonjour Oumar.
5: Bonjour Mélanie Pinto.
4: Et ce matin, il est question de cette forte hausse des ventes de ciment au Maroc durant le mois de septembre.
5: Oui, c'est l'une des

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: ماتانفو ميلاني بينتو.
3: Merci de votre fidélité à Média. Merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui...

بمقر الأمم المتحدة أمس بالزخم الدولي المتنامي لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. في غضون ذلك أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة بأن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول المخطط المغربي تحت السيادة المغربية، فيما شدد المتحدث على أن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء تدعم المبادرة بعدما كرس القرار الأممي رقم 2797 إطارات مرجعية حصريا للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. في تطورات الشرق الأوسط، قتل فلسطينيان أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم إثر غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، وفق الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع أحياء إسرائيل الذكرى السنوية الثالثة للسابع من أكتوبر التي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة. وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة دهم واعتقالات وتزامنت الاعتقالات مع إصابة 4 فلسطينيين بسبب اعتداءات المستوطنين. في آخر تطورات المنطقة، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعم للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا شمال الرياض أطلقه الحوثيون. من جانب آخر، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها قصفت مواقع وتحصينات للحوثيين في معسكر اللبنات الاستراتيجي بمحافظة جوف في إطار العملية العسكرية التي تقودها ضمن عملية فجر اليمن. في الملف الإيراني الأمريكي، اشترط نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس في مقابلة صحفية على إيران إجراء خفض ملموس لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. في تطورات الاحتجاجات في فرنسا، على مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلقاءه خطابا مساء اليوم لتناول الاحتجاجات الطلابية وأزمة الزراعية وأسعار الوقود. في غضون ذلك، يعتزم الطلاب تنظيم مظاهرات جديدة يوم غد احتجاجا على تردي المدارس ونقص المعلمين. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغان نونيز اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق هذا الحراك، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بطر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. في المنطقة المغاربية، انتخب البرلمان الليبي أمس الصالحين عبد النبي النائب عن طبرق شمال شرق البلاد رئيسا له خلفا لعقيل صالح والذي يتولى المنصب منذ 12 عاما. في الرياضة، ختم ليونيل ميسي مسيرته الدولية بقيادة الأرجنتين للفوز على بنين ب3 أهداف للا شيء في بوينس آيرس. في غضون ذلك، سجل ميسي هدفه الدولي الأخير

0: diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas, appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
1: مبروك للفائزين الاوائل في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تمارا، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: تحتل ام سي المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم ام سي بتكوين الكفاءات الأكثر

تكون عادية في كرة القدم العالمية. النجم ليونيل ميسي يقول وداعا لمنتخب الأرجنتين. ميسي وعلى ملعب المونيمونتال في لقاء ودي أمام منتخب بنين خاض مباراته الأخيرة دوليا بقميص الألبيسيليستي. وداع يطوي أكثر من عقدين من الحضور ويضع حدا لمسيرة صنعت خلالها الأرجنتين مع ميسي واحدة من أجمل قصص كرة القدم، كأس العالم وكوبا أمريكا. لحظات وأرقام ستبقى حاضرة طويلا في ذاكرة عشاق الأرجنتين وكرة القدم العالمية. وداع ميسي يأتي وفي الطرف الآخر من المشهد أزمة النجم العالمي الآخر كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال. الفصل الأخير من قصة رونالدو مع منتخب البرتغال لا يزال مفتوحا. الأزمة تصاعدت بمغادرته لمعسكر المنتخب في التوقف

0: وعلى ليونيل ميسي، خاصة أن المباراة هي الأخيرة له، كان قد أعلن الاعتزال قبل فترة بأنه سيغادر ستوقف مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني، نسبة لأن بلغ من العمر عتية، خلاص الجسم أصبح لا يتحمل، قد يواصل مع النادي لأن النادي يعتبر نسخة بالنسبة له، يعني لن تكون هناك مسؤولية كبيرة بالنسبة للنتائج بالنسبة للإنجازات. أما بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني فهناك مسؤولية كبيرة، خاصة أنه خسر نهائي مونديال مرتين وتوج باللقب مرة، كسب كوبا أمريكا مرتين، خسر العديد من الألقاب في مسيرته وحقق الكثير من الإنجازات، يعتبر واحد من أفضل من لعب كرة القدم. حتى بالأمس إذا شاهدنا الحسرة وهو يضيع بعض الأهداف، كان يريد أن يسجل هدف بطريقة فنية، يعني ليس فقط بضربة جزاء، يعني هو الضربات الثابتة لعبته، الكرة لما صدرت بالعارضة شاهدناه كيف يعني ندم على أن الكرة لم تدخل إلى الشباك، يعني يريد أن يواصل حتى آخر لحظة أن يكون ممتع، أن يقدم مستوى رائع. أكثر من 130 هدف، أكثر من أكبر عدد مباريات مشاركة بخميس المنتخب الأرجنتيني، أرقام قياسية حققها هذا اللاعب. ليس هناك أفضل من هذه المسيرة حسن بأي حال من الأحوال. أعتقد اليوم بأن ميسي كتب اسمه في كتاب التاريخ بأكبر العناوين، بأن ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الأرجنتينية. يعني إذا كان أمامك مارادونا من قبلك، هو الآن تجاوز مارادونا بكثير، خاصة بتتويجه بكوبا أمريكا والمونديال بطبيعة الحال.
1: أكيد ميسي الذي كان قد قرر الاعتزال بداية قبل 10 سنوات في العام 16 و2000، كنا سنضيع ومن تفرجوش كرة 11 سنين مع ميسي. سي محمد، لحسن الحظ أنه عاد من الاعتزال، ولما عاد من الاعتزال عاد شفنا نسخة أكثر تطورا من ميسي، لأنه بعد ذلك توج بلقب كوبا أمريكا، فتحت كأس العالم له ذراعيها، توج رفقة منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم في قطر، صحيح خسر اللقب الأخير، لكن أكيد منتخب الأرجنتين من دون ميسي سيكون صعب تجاوز هذا اللاعب.
2: وصراحة جبت الطريفة ديال يعني الوقت اللي كان الاعتزال، لأن كان ميسي مع فريق البارسا كان أفضل بكثير مع ميسي ديال الأرجنتين، فكان انتقادات وتنعرفوا الجماهير الأرجنتينية اللي غضبات على اللاعب ميسي، وكان يعني قرر باش يعتزل، الكل تيعرف هذه القصة، ولكن شاءت الظروف، لأن لحسن حظ ميسي على أن تقريبا للشعب الأرجنتيني يعني، وكذلك حتى اللاعبين تيبغيو ميسي، لان تقريبا تيبذلوا مجهود كبير لاجل ميسي، لان ما كان ينقص ميسي هو كاس العالم. تنظن بان العرب بصفه عامه كان فعل الخير على على على اللاعب ميسي، الفوز ديالو بكاس العالم في قطر فتحرر شيئا ما، لان ميسي كما تنقولوا كانت العقده ديالو هنا، لان ميسي برشلونة ماشي هو ميسي، مع الأرجنتين ما تيقدم ولا شيء، فاز بجوج ديال كوبا أمريكا، كذلك كأس العالم، فتنظن بأن يعني لحسن حظنا شفنا الفترة كاملة تقريبا ديال ميسي، التألق مع الفرق وكذلك مع المنتخب، وكذلك مثلا غادي نفتقدوه، لأن أنا يمكن كما تكلمت معك السي حسن

0: كوتي روميرو المدافع، أيضا ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد، أيضا الظهير الأيمن مونتييل. في الهجوم ظهرت أسماء جديدة، استعادة دي ماريا المستوى، فلنقول أنه استفاد من مجموعة من الأشياء كي ينهي مساره بهذه الطريقة، لأنه لو كان أنهى في 2016 كان سيكون مؤسف جدا بسبب الفشل الذريع الذي عاشه مع الأرجنتين.
1: تماما، فشل ذريع في البدايات قبل يعني تتويج بلقب كوبا أمريكا، كان تحول، كان ميسي أيضا تحت الضغوط، يعني انتقادات عديدة، مستواه رفقة برشلونة ليس هو مستواه رفقة المنتخب الأرجنتيني. وأعود إليك نزار، نقطة التحول ربما في مسار ميسي مع المنتخب الأرجنتيني وتحمل هذا الضغط الذي دفعه كما ذكرنا لإعلان الاعتزال في العام 16 و2000، نقطة التحول في تقديرك التي غيرت ميسي ليصبح ما هو عليه الآن، وكيف ينهي مسيرته ورفقة المنتخب الأرجنتين في تقديرك؟
2: يعني دعني أقول لك حسن بني، أنا يعني شفت ميسي وجه لوجه ثلاث مرات، يعني على ثلاث مراحل مختلفة. في المرة الأولى في كأس العالم للشباب في الإمارات، كان ذلك كان صغير جدا، يعني كان البرغوث، كان ليس هناك شخص يعرف ميسي في ذلك الوقت. عندما شاهدناه في هذه البطولة التي كنت أغطيها، كان يعني مثل بقية اللاعبين، كان قبله في سافيولا، كان في أسماء كبيرة في الأرجنتين دائما ما تأتي باللاعبين الصغار السن، كانوا يملكون مهارة عالية جدا جدا. عقب ذلك توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008. عقب ذلك ظهر في برشلونة، الجميع أصبح يعرف ميسي ويعرف أنه هو النجم القادم. أصبحت المباريات يعني لا أحد لا يتابع ميسي، لأنه يملك مهارة عالية جدا ويملك تكتيك عالي ويحاور الجميع. أعرف أن بعد ذلك ميسي أصبح نجم، ولكن كان ينقصه هذا الشيء مع المنتخب الأرجنتيني. نقطة التحول استخدام خط وسط يساعد، يعني يخدم طريقة ميسي في اللعب. دي بول، إنزو مارتينيز، مارك أليستر، هؤلاء يعرفون كيفية تقديم خدمة كبيرة لميسي، لأنه ميسي لا يتحرك داخل الملعب، يعني كما فعل ذلك في برشلونة أنيستا وشافي وبوسكيتس. نفس الثلاثي، يعني المدرب يجب أن يفهم بأن يجب أن يكون هناك ثلاثة أشخاص يقومون بعملهم وعمل ليونيل ميسي. يعني خلال المباراة ميسي يتمشى، أنا شاهدته هنا مع باريس سان جيرمان كان يتمشى داخل الملعب. طوال الموسم ولا الموسمين اللي قعدوا في باريس سان جيرمان لم نشاهد ذلك ميسي المعروف، إراحته داخل المباراة
1: دفاعي. لكن لو كنت تسنى كرة تجي عنده باش غادي كينضغط
3: تيمشي الفار ياخذك الساعة.
2: يجب أن يكون شخص يقوم بالواجب الدفاعي، يعني عندما تشاهد ماك ليستر أو
1: ولكن من حقه يتمشى، حيت عنده
2: يسلم الكرة. شوف مباراة مصر، يعني حسن مباراة مصر الأخيرة في كأس العالم، يعني عندما يتحرك ميسي يقلب المباراة رأسا على عقب، يعني لا يوجد شخص بإمكانه أن يوقف أو يعرف ماذا سيفعل ميسي. هذه هي النقطة يعني التي تحول تماما طريقة التفكير في ميسي. إذا تشاهد أنه لاعب عادي لا يقدم المستوى المطلوب، لا يدافع، لا يفعل، عندما يستلم الكرة لا يمكن أن تتخيل ماذا، ما لا يمكن أن تتوقع. يعني كلنا نحب كرة القدم ونعرف أن هذا اللاعب سيركض ويصدف، أما ميسي لا. يعني حتى المدافعين، يعني شاهدنا أسماء كبيرة يعني تذهب إلى اليمين وهو يذهب إلى اليسار، وكأنه يعني ممسوح بالزيت، يعني مسح جسمه بالزيت. يعني هذه العموم عالية غير موجودة.
1: هو لاعب لن تكرره ملاعب كرة القدم، خصنا نتسناو لحظات ربما، لأنه صحيح الآن لامين يامال، لكن هل سيحافظ رفقة منتخب إسبانيا على نفس المستوى على الأقل؟ لكن منتخب الأرجنتين سيكون عليه البحث عن جوهرة جديدة، نرى إن كان ليونيل سكالوني سيجد هذه الجوهرة لقيادة منتخب الأرجنتين في الفترة القادمة. حتى في لقاء الأمس في اللقاء أمام بنين تختتم هذا المشوار 208 مباريات بقميص المنتخب، وحتى في مباراة ودية ليلة الوداع تحافظ على هذا يعني الحب الفوز، تقدم تمريرتين حاسمتين. كنشوفوا بأنه ربما ميسي كان باقي يزيد يلعب شوية.
3: وسي حسن، شوف تقريبا لا مع الفرق اللي لعب وكذلك مع المنتخب الأرجنتيني، لا دائما ميسي تيبغي الفوز، دائما تيلعب باش يفوز دائما سيرتو. وذكر نزار مثلا مع المنتخب

0: المنتخب المصري تقريبا واحد الوقت اللي تيحتاجو المنتخب الارجنتيني فتيبدا لواحد المجهود اكيد بان تيقلب لك كما تنقولوا المقابله. هو لافونتاج ديال الارجنتين وديالنا حنا هو مثلا ميسي سيريو كما تنقولوا معقول ما فهمتيني بالعائله
1: واخا كيتمشى
0: لا شو واخا تيتمشى ولكن في التيران ملي تياخذ البالون دي كما قلتي تيمشي هو الفريق الخصم بالطريقه اللي بغى. هو مثلا نقارنوه مثلا مع مارادونا كما جاء تكلم عليها قبيله سيوس فلان مثلا شتي مارادونا تا هو كون كان معقول وسيريو مثلا وعنده الناس اللي لان دابا كاين ستاف مع ميسي ولا كذلك رونالدو ستاف مثلا مسائل ديال الاكل جميع كان كيفاش تخرج كيفاش تخرج تهضر في الندوات جميع الظروف تيهيئوها ليه. راه شفنا مثلا نتكلموا على نيمار حتى هو موهبه اللي ما باقيش نشوفوه بحالها. رونالدينيو كاينين لاعبين اللي بصموا على مستوى جيد مهاريين اكثر مما يتوقع ولكن كاين فرق ما بين تدبير.

0: مباريات
1: تماما.
0: يوسف 208 مباريات 126 هدف، واحتفل الليله الوداعيه كنقولوا بانه سجل هدف. حجم هذه الانجازات تعطيك قيمه على مستوى اللاعب وعلى الحفاظ على المستوى حتى السن 39 اكيد هو قدوه ماشي للمنتخب الارجنتيني فقط ولكن لكل لاعب في كره القدم.
2: طبعا هو يعني ميسي لديه اهم شيء في كره القدم اللي هي الموهبه موجودة، وأضاف لها العمل، أضاف لها بداية الذكاء التكتيكي لأنه تعلم كرة القدم في برشلونة، وهذا فارق شاسع جدا لأن التكوين في برشلونة ليس هو التكوين في الأرجنتين، وهو كان محظوظ أنه انتقل إلى إسبانيا في سن مبكر، ثم العمل مع مدربين منذ سن صغير أفاده كثيرا، المدربين لديهم قيمة على صعيد كرة القدم العالمية، وأيضا الانضباط الجانب البدني لأن كرة القدم تطورت في السنوات الأخيرة كما يعرف الجميع. اللاعب الآن يركض أكثر من 10 كيلومترات في كل مباراة، يلعب كل 3 أيام. ميسي لديه عاش بعض الصعوبات الصحية فكي يصل في هذا السن بنفس المستوى تقريبا، لأن ميسي الآن تقريبا هو ميسي الذي فاز بكأس العالم، يعني على الصعيد المورفولوجية بدنيا، السرعة، الانتباه، الأحداث التي تعرفها المباراة، فكل هذه الأمور تظهر كم هو متكامل كلاعب، وأكيد أنه مثال للجميع. لكن هل سيكون للجميع نفس الموهبة التي لدى ميسي؟ هذا أمر صعب، وبالأمس شاهدنا أنه بكل راحة يستطيع أن يلعب سنة أو سنتين مع المنتخب الأرجنتيني لأنه بدنيا تقريبا نفس اللاعب، وفي كأس العالم الأخيرة في المباراة النهائية تقريبا كان هو أفضل لاعب في المباراة. فلذلك لا نريد أن نقول أنه تسرع بالاعتزال مع المنتخب الأرجنتيني، لكن لا يبدو لأننا سنشاهد في وقت من الأوقات ميسي لا يستطيع أن يلعب كرة القدم إلا في 60 سنة أو 55.
0: سننتظر إن كان ميسي سيتحول بعد نهاية مساره كلاعب، الآن لازال محترفا
1: واش
0: ممكن يتحول للناخب كما حدث لمارادونا أو سكالوني، لكن
1: هو سي حسن نعم. مثلا هو من النقاط اللي مثلا اللي شفناه في الدوري الاسباني حتى دابا مثلا، لان تنعرفوا مثل هاد النجوم تتكون كاميرا خاصه على اللاعب، فتقريبا ولو ان كما تكلمنا انه واقف ولكن هذيك الوقفه ديالو عندها ايجابيات على
0: ولكن راه عارف بانه منظومه كتخدم عليه، وهذيك المنظومه كتسنى من ميسي انه يقوم بالعمل.

0: الاستلام ديال الكره اشنو غادي يقدر تيسهل عليه الماموريه. وهذه راه كاينين وسيرتو اللاعبين ديال وسط الميدان مثلا كما تنقولوا تتكون عندك القراءه يعني المسبقه. فهذه كانت الميزه ديال ميسي.
1: لا حيت الارجنتين وكاع الفرق اللي كيلعب معاها ميسي راه كيدوروا ملي كيوحلوا كيدوروا كيشوفوا بانه تيوجدوا في ميسي هو الحل.
0: حتى هو الكره ملعوبه عند الاصدقاء ديالو ولا عند الخصم ودائما تنشوفوه تيلتفت يمين يسار تيسكاني كما تنقولوا باللغه ديال الكره، لان ملي تياخذ الكره تتسهل عليه الماموريه من بعد.
1: واكيد لاعب مقومات كبيره ستفتقده الملاعب الارجنتينيه، ملاعب الارجنتين عشاق المنتخب الارجنتيني، واحتفال كبير بالامس قبل المباراه اثناء المباراه وبعد المباراه. سنواصل الحديث عن ليونيل ميسي في الجزء الثاني، عن أزمة كريستيانو رونالدو وأيضا أبرز نتائج منافسات دوري الأمم الأوروبية في الجزء الثاني من البرنامج بعد موجز التاسعة والنصف. تكرموا بالبقاء معنا.

0: أمثل. نواصل الحديث في هذا الجزء الثاني عن ليونيل ميسي، أيضا نفتح أزمة كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي، ونتوقف عند منافسات دوري الأمم الأوروبية الذي تم خلاله التعرف في الجولات الأربع التي أجريت في التوقف الدوري الحالي على منتخبين تأهل إلى دور الربع مبكرا. يتعلق الأمر بالمنتخب الإسباني وأيضا المنتخب البرتغالي، فيما المنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان اقترب من التأهل. نواصل الحديث إذن عن ليونيل ميسي مع هنا في البلاتو البرنامج صديقنا المدرب المغربي الإطار المغربي سي محمد مديحي، صديقي وزميلي يوسف شاطر، ومن هناك من العاصمة الفرنسية باريس صديقنا نزار نور. وأبدأ معك في الجزء الثاني نزار. الآن ميسي يقول وداعا لمنتخب الأرجنتين، كيف في تقديرك ستتجاوز الأرجنتين فترة ما بعد ميسي؟
1: ونحن أيضا ليس فقط منتخب الأرجنتين، يعني بعد كأس العالم جلسنا على شهر شوي ما شفنا أي مباراة كرة قدم. الآن بعد ميسي أعتقد بأننا يعني ستكون هناك صعوبة يعني في متابعة اللاعبين، يعني رغم من هناك كثير من اللاعبين الجيدين، شاهدنا مع فرنسا هناك أوليسي وبن شرقي، شاهدنا مع البرتغال هناك ديناميكية كبيرة، حتى مع المنتخب الأرجنتيني بالمناسبة هناك هذه الديناميكية التي وضعت من أجل ميسي ستنجح مع الفاريس واللوتارو مارتينيز. أعتقد بأن الأمور ليس هناك عقم في كرة القدم. المنتخب الإسباني الذي يقدم تيكي تاكا عالية، حتى ألمانيا العايدة بقوة مع يورغن كلوب، إنجلترا التي تقدم مستوى رائع مع جود بيلينغهام وهاري كين، يعني ولكن الأمر يختلف. من يستمتع بكرة القدم يحب هذا النوع من الأشياء، الباص بين اللاعبين والكرة التي تمر تحت القدمين والذهاب في الاتجاه المعاكس للتوقعات المدافعين، هذه هي متعة كرة القدم، المحاورة والشارع المحاورات جنبك، يعني مديح جالس جنبك يشرح لك كيف الناس تستمتع بكرة القدم عندما تكون هناك محاورات، صيحات الجماهير تحطي الأمور صبغة مختلفة، عندما تسجل أكثر من 130 هدفاً، تساهم بتسجيل أكثر من ما بين تسجيل 126 هدف ومساهمة في الكثير من الأهداف وتتوج بالكثير من الألقاب، تصبح صانع الأهداف التاريخي لكأس العالم، عندما تتوج بكأس العالم وتلعب نهائيين، كل هذه الأشياء سنفتقدها لأن ميسي أصبح رقم بالنسبة لنا حسن. يعني أعتقد بأن الأمور نفسية هي أكثر من أي شيء. سنتابع كرة القدم، لن نتوقف عن متابعة كرة القدم بأي حال من الأحوال، يعني هذا جزء من حياتنا اليومية ليس فقط كعمل حسن، يعني حتى عندما لا نعمل تكون بالبيت تشاهد كرة القدم. أنا وأنت شاهدنا مباراة فرنسا في بيتك، يعني عندما كنا في كأس الأمم الأفريقية شاهدنا مباراة في منزلك لأننا نحب كرة القدم، شاهدنا مباراة المنتخب المغربي في البيت عندك، يعني ليس فقط الأمر بالنسبة لنا
0: الأجيال القادمة ستكون أكيد ستسمع بميسي، ستجد مقاطع فيديوهات لميسي رفقة منتخب الأرجنتين. ربما لسوء حظنا أننا ما شفناش لاعبين سابقين، ما شفناش مباريات كاملة لبيلي شخصيا، جيلي ما شفناش، نتحدث عن بيلي من بين أعظم اللاعبين لكن ما شفناش له مباريات كثيرة. لحسن حظ هذا الجيل أو الجيل الذي سيأتي أنه سيستمتع بميسي، بمراوغات ميسي، ما أبدعه ميسي رفقة منتخب الأرجنتين في الوقت الذي

0: يعجز مثلا صعب صعب صعب جدا شي لاعب اخر بعدك باش يحقق هاد الانجازات اللي حقق رونالدو صراحه. فكان من يعني كان من المنتظر اننا البرتغال مثلا تعطي قيمه اكبر لرونالدو لا في يعني في اقناعه مثلا ولو انه غير قادر جدا على الاداره التقنيه غير قادر باش مثلا يكون سواء اساسي ولا احتياطي كان الاقناع ديالو والجلوس معاه. فتنظن بان كاين خلاف شفنا حتى عدم خروج بعض اللاعبين ولا يعني يعطوا تصريحات على رونالدو يتكلمون على ان مثلا المباراه اهم من التكلم على رونالدو تتحس بان كاين اشياء تطبخ صراحه لان يعني رونالدو في البرتغال مثلا
1: وتوقعت الازمه عاد خرج الرئيس الاتحاد البرتغالي يتحدث تدخل ايضا يوسف الرئيس البرتغالي بنفسه من اجل احتواء الامر لانه قيمه رونالدو في كره القدم العالميه اكيد ايضا صوره منتخب برتغالي تتضرر يعني المكاسب التي سيجنيها منتخب البرتغال من رونالدو اكبر من هذه الازمه. كيف تقرا هذا الوضع بالنسبه لكريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال وبالاساس مع الناخب البرتغالي؟
2: واساسا حسن والخلاف يعني موجود منذ سنوات بين كريستيانو رونالدو وبين تقريبا 4-5 لاعبين في المنتخب البرتغالي بقياده برونو فرنانديش لان هناك بعض المسؤوليات يتحملها رونالدو لان لا يمكن في بعض الاحيان ان يسجل زميلك والا تفرح بالهدف او ان تبدي امتعاضك من عدم تمرير الكره لك في وقت كان ربما زميل لديه فرصه افضل. فهناك بعض الاشياء التي يلام فيها رونالدو لكن هناك جزء اخر يتحمل فيه مسؤوليه خصوصا المدرب جورج جيسوس لان ما سرب لوسائل الاعلام وقال وكتب رونالدو في المنشور الذي كان على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح انه كان اتفاق بينه وبين المدرب على اساس في مباراه الدنمارك انه سيلعب بعض الدقائق في نهاية المباراة لكن الأمور كانت بشكل طبيعي تسير عندما قام رونالدو بإجراء العملية الإحمائية كي وينتظر المنادات عليه من أجل الدخول إلى الملعب لم يتم التغيير وهذا كان وكأنه خرق للاتفاق الذي كان بين المدرب
1: ممكن أعتبره بأنه ربما النقطة التي أفاضت هذا الكأس الخلاف
2: طبعا والأكثر من ذلك أنه بعد المباراة كان هناك حديث بين رونالدو والمدرب على أساس أن يعتذر جورج في المؤتمر الصحفي لكن في المؤتمر الصحفي المدرب لم يعتذر وقال انه هو الذي يقرر وان مساله اشراك لاعب او غير اشراكه هي مساله قرار المدرب والمدرب حر في اتخاذ قراراته. فهذه هي الاساس او المشكله الاساسيه بين التي جعلت رونالدو يغادر مباشره من كوبنهاغن الى مدريد وصار ما صار يعني من حديث على وسائل الاعلام. لكن ربما اذا كانت هناك قناعه ان رونالدو لن يفوز بكأس العالم مع البرتغال يعني انتهى المشوار مع البرتغال.
1: رونالدو هو اللي كان خصو يعتز المشي ميسي
2: للاسف انه تاخر كثيرا لانه كانت لديه بعض الفرص خصوصا بعد الفوز بدوري الامم الاوروبيه قبل سنتين كان ممكن ان يخرج بطريقه جيده لكن الان يعني استمراره انا بالنسبه لي هي مساله تسويقيه اكثر للمنتخب البرتغالي على صعيد الاعلانات على صعيد ترويج للمباريات الوديه اكثر مما هي مساله رياضيه لانه ليس لديه تاثير واضح الان على المنتخب.
0: هو سيسي يمكن سي حسن تا المجيء ديال خيسوس مثلا المنتخب على يعني حسب الكواليس بان من يعني من الاختيارات كانت ديال رونالدو وتنعرفوا التاثير ديال مثلا مدرب تاع لاعب
2: كالمدرب

المسيرة بالطريقة العادية، مباراة تكريمية، مباراة مع نجوم العالم. لا أدري يعني كيف ممكن أن يفكر الاتحاد البرتغالي في كيفية الخروج من هذا المأزق. يعني هو وضع نفسه في هذه الناحية، والدليل أن رقم 7 على طول راح أحطوه للياو، يعني رافائيل، يعني ما ليس من

0: كأس العالم، تفوز بالدوري الأمم، تواصل مسلسل انتصارات، وبلاعبين يعني متوسط أعمار المنتخب الإسباني صغير جدا.
1: هو اللي زاد في التطور ولا اللي زاد في النتائج الإيجابية هو تقريبا جول اللاعبين فريق البارسا، فلما مثلا هاد اللاعبين تلعبوا مع بعضياتهم اكيد بان تيحصل تجانس. تقريبا نتكلموا على منتخب ولا فريق، هذيك تكميله. تخيل كل اسبوع انت مع مع مع مع الفريق كاسره، وكذلك مثلا وتا الطريقه اللي تلعب بها فليك فتظن بان نفس الطريقه، لان عندك ما يمكنش تخرج هاد النوعيه ديال اللاعبين على الطريقه اللي من غير هذه. وعرفنا هنا تذكرني هذا المنتخب الاسباني بالمنتخب ديال 2010 ديال إنيستا كزافي، تقريبا نفس الطريقه، الخروج بالكره من الخلف، يعني تيبقاو تنوع في الهجمات. فتنظن بان اللامركزيه هذا هو الشيء المهم عند المنتخب الاسباني، على ان وتكلم يوسف على لامين يامال، اللي بعض الاوقات اللي تتقول مثلا لاعب اللي راه ما كاينش التاثير ديالو على المنتخب، ولكن الوقيته اللي تيحتاجو
0: كاين واحد التكامل جميل جدا وكبير. لما كتشوف الخبره، كتشوف ايضا رودري كيف يضبط ايقاع هذا المنتخب،
1: والبدلاء سي حسن، البدلاء اللي تيدخلوا حتى هما تيغيروا المقابله. فتنظن بان منتخب
2: الحارس صعب، يعني حارس برشلونه جوان غارسيا تقريبا افضل حارس في يعني تقريبا في اوروبا، يعني احتياطي لأوناي سيمون.
0: تماما المنتخب الاسباني، يعني اي ناخب، ومن حسن حظ دي لا فوينتي انه يتوفر على هذه الاسماء التي صنعتها. نتحدث عن المنتخب الفرنسي وزيدان، واتوجه الى نزار نور، انت الاقرب هناك في العاصمه الفرنسيه باريس على هذه الحقبة الجديدة للمنتخب الفرنسي رفقة زين الدين زيدان. 10 نقاط في أول 4 جولات من دوري الأمم، كيف يعني يقرأ الفرنسيون والصحافة الفرنسية هذه البداية للمنتخب الفرنسي رفقة زين الدين زيدان، وتجسدت بالأساس في الفوز دراماتيكي، العودة القوية، الريمونتادا أمام منتخب بلجيكا أول أمس؟
3: صحيح حسن، يعني دعني اقول لك بان هناك 3 اشياء تغيرت مع زين الدين زيدان. اولا مكان امبابي داخل الملعب، لا يلعب امبابي راس حربه، يلعب على الناحيه اليسار، انت جناح لا يمكن ان تلعب راس حربه، هذا تفكير زين الدين زيدان. كنت مع ديدي شو عامل فيها انت الشكور الكبير المعلم، لا انت مش معلم، انا المعلم، انا صاحب الراي، انت تلعب على الناحيه اليسار يا ولد، العب على الناحيه اليسار انتهى الموضوع. هذه واحده، يجب ان نحط الاشياء. اسمع، سيطره المدرب على اللاعبين بما فيهم كيليان مبابي احد افضل اللاعبين في العالم هذا الوقت. نعم. 2 غير الطاقم التقني كله، يعني جاب طاقم ستاف جديد، جاب بارتيز، جاب العديد من الاسماء التي ستعاونه في قياده هذا المنتخب الفرنسي. 3 اختيار بعض اللاعبين الجدد وعدم الاتكاء والدعم من اللاعبين السابقين لديدي ديشان، إذا تشاهد لوكا هيرنانديز، تيو هيرنانديز، العديد من الأسماء التي كان يعتمد عليها لوكا دين، كان يعتمد عليها ديدي ديشان لبعض التوازنات التي كانت في رأسه، أصبحت غير موجودة. جاب لاعبين، أتى بلاعبين جدد، جاب ديكونيا، جاب أسماء لا يمكن لأحد أن يضيف، جاب أسماء لا يمكن أن يتوقع أحد أن يضمها للمنتخب الفرنسي.

0: إلى اللقاء.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
2: مع بنك أوف أفريكا ديما كي الحل.
3: تسالي لك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبي انجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: صباح الأسرة. دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
0: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: موجز 10 معكم عبد العالي صار. نسأل الموجز من نيويورك، حيث اشاد متدخلون بمقر الأمم المتحدة أمس بالزخم الدولي المتنامي لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. في غضون ذلك كدا وزير الخارجية البيروبي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة بأن المجتمع الدولي يتوافق بشكل متزايد حول المخطط المغربي تحت السيادة المغربية، فيما شدد المتحدث على أن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء

0: تدعم المبادرة بعدما كرس القرار الأممي 2797 إطارات مرجعية حصريا للعمليات السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. في تطورات شرق الأوسط، قتل فلسطينيان أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم إثر غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة وفق الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى السنوية الثالثة للسابع من أكتوبر التي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أن وسقط صاروخا باليستيا شمال الرياض أطلقه الحوثيون. من جانب آخر، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها قصفت مواقع وتحصينات للحوثيين في معسكر اللبنات الاستراتيجي بمحافظة الجوف في إطار العمليات العسكرية التي تقودها ضمن عملية فجر اليمن. في الملف الإيراني الأمريكي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وصرح روبيو خلال زيارة لأتنا تكاد كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، ومن ثم فقدوا السيطرة الكاملة على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج. في أوكرانيا، قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين اليوم جراء ضربة روسية أصابت مبنى سكنيا في مدينة بريكولي بمنطقة تشيرنهيف شمال أوكرانيا. انتشرت قوات إريتريا في أيام الأخيرة حول مدينة أديغارد شمال إقليم تيغراي، وهي منطقة قريبة من إريتريا، ويبدو أن القوات الإثيوبية تتجه نحوها وفق ما أفادت مصادر متطابقة اليوم في ظل تصاعد التصريحات الحربية المتبادلة بين إثيوبيا وإريتريا. في تطورات الاحتجاجات في فرنسا، أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلقاه خطابا اليوم لتناول الاحتجاجات الطلابية والأزمة الزراعية وأسعار الوقود، إضافة إلى الوضع المالي للبلاد. في غضون ذلك، اعتزم الطلاب تنظيم مظاهرات جديدة يوم غد احتجاجا على طرد المدارس ونقص المعلمين رغم دعوات الحكومة للعودة إلى الحوار. في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغان نونيز اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق هذه الاحتجاجات، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. في الرياضة، ختم ليونيل ميسي مسيرته الدولية بقيادة الأرجنتين بالفوز على بنين ب3 أهداف للا شيء في بوينس آيرس. في غضون ذلك، سجل ميسي هدفه الدولي الأخير وصنع هدفين أمام 80,000 مشجع. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي. في أمان الله.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،

0: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
1: صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد وحلقة جديدة من برنامجكم التوعوي الصحي صباح الأسرة، البرنامج الذي نرافقكم فيه من أجل حياة أفضل من الاثنين إلى الجمعة. كالعادة نبدأ بعد قليل بفقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية، ثم بعد موجز 10:30 نفتح حوارنا اليوم رفقة الدكتور نور الدين دحان اختصاصي في طب الأطفال وحديثي الولادة حول أهمية تلقيح الأطفال والمخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الطفل في حال عدم تلقيه اللقاحات الموصى بها، ولماذا تبقى الوقاية بالتلقيح جزءا أساسيا من حماية صحة الأطفال. حلقة جديدة نضع فيها المعلومة الطبية الموثوقة في متناول الأسرة ونجيب عن أسئلة ومخاوف الأباء والأمهات، فكونوا معنا وشعارنا دائما الصحة نعمة والوقاية حماية. فأهلا بالجميع، وقبل طبعا أن نتوقف مع فقرتنا الأولى الصحة نعمة والوقاية حماية،

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: والرياضة مستمعينا تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي، والفحص والكشف المبكر يساعدان على اكتشاف المرض في الوقت المناسب. لعلمك سيدتي، الرياضة يمكن أن تكون واحدة من الخطوات التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. فالنشاط البدني المنتظم حتى لو كان في شكل مشي سريع أو ركوب الدراجة أو السباحة يساعد على الحفاظ على صحة الجسم والوزن ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي. لكن الوقاية لا تتوقف عند الحركة، لأن الرياضة تقلل الخطر، أما الفحص والكشف المبكر فيساعدان على اكتشاف المرض في المراحل الأولى. لهذا لا تنتظري ظهور الأعراض حتى تهتمي بصحة الثدي. تعرفي على شكل الطبيعي لثديك وانتبهي لأي تغير جديد أو غير معتاد، والتزمي بالفحوصات الموصى بها وفق العمر وعوامل الخطورة والتوجيه الطبي. إذا لاحظتي كتلة جديدة أو تغيرا في شكل الثدي أو الجلد أو تغيرا في الحلمة أو إفرازات غير طبيعية، لا تؤجلي أبدا استشارة الطبيب. فليس كل تغير يعني وجود سرطان، لكن التقييم الطبي هو الطريق الصحيح للإطمئنان. في أكتوبر الوردي رسالتنا لكل امرأة: تحركي من أجل صحتك، افحصي من أجل الإطمئنان، ولا تؤجلي الكشف عند ظهور أي تغير. فالوقاية تبدأ بنمط حياة صحي، والكشف المبكر قد يصنع فرقا كبيرا في رحلة العلاج. الصحة نعمة والوقاية حماية. أنغام سيدي وصالك.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وفي أكتوبر الوردي نتحدث كثيرا مستمعينا عن سرطان الثدي، وهناك من يعتقد أن سرطان الثدي يصيب فقط النساء بعد سن 40 أو 50، والحقيقة أن سرطان الثدي يمكن أن يصيب الشابات كذلك وإن كان أقل شيوعا في الأعمار الصغيرة. لذلك صغر السن لا يعني تجاهل أي تغير غير طبيعي في الثدي. قد تلاحظ الشابة كتلة جديدة، تغيرا في شكل أو حجم الثدي، تغيرت في الجلد أو الحلمة أو إفرازات غير معتادة. هذه العلامات لا تعني بالضرورة وجود سرطان، فكثير منها قد يكون لأسباب حميدة، لكن المهم هو عدم تجاهلها واستشارة الطبيب لتقييمها، وهنا تأتي أهمية الوعي. لا تنتظري أن تصلي إلى عمر معين حتى تهتمي بصحة الثدي، ولا تؤجلي الفحص إذا لاحظتي تغيرا جديدا. إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي لسرطان الثدي أو المبيض أو عوامل خطورة أخرى، فمن المهم مناقشة الأمر مع الطبيب لتحديد المتابعة والفحوصات المناسبة لك شخصيا. في أكتوبر الوردي رسالتنا لكل شابة صغار السن لا يعني أنك بمنأى عن المرض، والوعي لا يعني الخوف. تعرفي على جسمك ولا تهملي أي تغير جديد، واستشيري الطبيب عند الحاجة. ولمن ترغب في التوسع أكثر في موضوع سرطان الثدي عند الشابات، فقد تطرقنا مستمعينا إليه بالتفصيل الأسبوع الماضي في حوارنا رفقة الدكتورة جيهان خليل. الحلقة مسجلة ويمكنكم الرجوع إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب للاستماع إلى الحوار كاملا والاستفادة من المعلومات.

أنتم دائما معنا في الاستماع لبرامج ميديا وبالضبط لبرنامج صباح الأسرة. لتذكير مستمعينا بعد موجز 10:30 موعدنا مع حوار مهم في صباح الأسرة اليوم حول التلقيح وحماية الأطفال، رفقة الدكتور نوردين دحان اختصاصي في طب الأطفال وحديثي الولادة. نتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع.

0: président américain Donald Trump, dont le nom a été proposé par plusieurs responsables politiques à l'international. Et voilà pour cette synthèse de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Média. Vos programmes continuent sur vos antennes africaines. Vous retrouvez Karima pour votre premier café. Et puis sur vos antennes maghrébines, c'est le retour de Saba al-Osra.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: May I have your attention, please? The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show.
3: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
4: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi 1.
5: Medi 1, صباح الأسرة, سعيد العيادي.
6: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذا الجزء الثاني من صباح الأسرة. وكما ذكرنا سابقا, اليوم نفتح ملف يهم كل أب وكل أم, لأن الأمر يتعلق بصحة أطفالنا وحمايتهم من أمراض يمكن الوقاية منها بالتلقيح. مع تزايد الأسئلة والمخاوف حول اللقاحات, يبقى السؤال الأهم: ماذا يمكن أن يحدث عندما لا يتلقى الطفل اللقاحات الموصى بها؟ وهل الخطر يقتصر على الطفل أم قد يمتد إلى الآخرين؟ للحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا مشكورنا اليوم في استوديو صباح الأسرة الدكتور نور الدين دحان, اختصاصي في طب الأطفال وحديثي الولادة. دكتور صباح الخير ومرحبا بك.
7: صباح النور.

0: هو موضوع قديم، وهذا الموضوع القديم هو واحدة من الأسس الأولى ديال محاربة الوفيات عند الأطفال، وهذا اللي عطى واحد التقدم كبير واللي بان في أوروبا، تقدم كبير يعني القضاء على الوفيات ديال بعض الأمراض الفتاكة. فالتلقيحات لما كنشوف احنا الوفيات اللي كيفاش بدأوا وكيفاش هبطت فوقاش طاحت يعني، لما دخلت يعني التلقيحات نزلت بزاف الوفيات، وهذا شيء مهم جدا للعالم ككل وللأطفال ككل وللوالدين ديالهم. هذا موضوع قديم، فيعني أنه هاد التلقيحات اللي كانت هي تلقيحات كلاسيكية كنقولوا، مثلا شلل الأطفال، والناس ما كيعرفوا شيء بأنه شنو هو شلل الأطفال، لأنه هذه مدة طويلة. فالناس اللي كيعرفوا شنو هاد الأمراض هذه اللي كيتم التلقيح عليها عاد كنعرفوا علاش، ماشي أن التلقيحات هو حماية، ولا إذا ما كانش شنو كيكون. الناس مثلا ما عارفينش، أنا عشت مع أطفال أصدقاء ديالي اللي جاهم شلل الأطفال وبقوا إعاقة كاملة حياتهم كاملة،
1: صح.
0: أو أنه نشوفوا يعني أنه غير في هذه واحد عشرة السنوات اللي كنا كنشوفوا فيها مثلا التهاب السحايا اللي هو خطير وكيعطي إعاقات، وهذا موضوع مهم جدا لأنه الناس كيخافوا من السخانة، لأنه السخانة كدير الإعاقة، هي ماشي السخانة اللي كدير الإعاقة، هي السبب ديال السخانة اللي كيدير الإعاقة، وعلى رأسها التهاب السحايا. وهذا التهاب السحايا لامينانجيت أنها عندها بعض التلقيحات ديالها، وهذه التلقيحات ديالها يعني ثلاثة ديال المجموعات ديال التلقيحات اللي لعبت واحد الدور أساسي. أنا يعني في التدريب ديالي كنت كنشوف بزاف ديال لامينانجيت ديال ديال ديال ديال البنوموكوك، هذا واحد يعني واحد الالم كبير جدا اللي كنشوفوا بانه كيفاش كتكون الاعاقه ديال الاطفال وهي عميقه جدا، والوفيات اللي هي كثيره وكثيره جدا. فهذا ما تنسى، هذا الموضوع هذا تنسى، الناس ما كيعرفوش شنو هذيك الامراض بالضبط،
1: ما عشناهاش
0: وما كتشافش ما كنشوفوهاش في الشارع وما كنشوفوهاش. وهذا الرصيد اللي طرا، الرصيد اللي عطى واحد يعني المناعه ديال المجموعه، يعني انه نقولوا يعني مجموعه ديال الاطفال كتكون الحمايه ديالهم. فإذا كان تلقيح جماعي نقولوا احنا بواحد النسبه ديال 90% ولا 95%، يعني انه كتقطع الحس ديال هاد المرض. مثلا هو شلل الاطفال انتهى، ما بقاش، مازال عندنا التلقيح ديالو، كنقدروا نسالوا اذا ما بقاش هذا المرض علاش نبقاو نلقحوا.
1: هذا هو السؤال اللي كيتطرح كثير من الامهات، كيقول لك واذا هذا المرض ما بقاش علاش غنلقح انا ولدي، بحال اللي وقع مؤخرا في الدفتيريا.
0: اكيد وقع كذلك في بوحمرون. بوحمرون راه يلاه داز هذه عامين، يعني انه واحد الكارثه.
1: صح.
0: واحد الكارثه لما انه بقات كتساقط يعني الدرجه ديال التلقيحات، الاطفال كيهجم وديك الساعات كيدوز كارثه. هذا موضوع خطير جدا، والناس فاش كان لما كتعرف دابا الناس ولاو كيخافوا من الدفتيريا، وكل على صواب، لانه هذا مرض فتاك، وبانه اذا خدا واحد المدى اللي هو اكبر، وهذا خصو يكون دروس اولا من بوحمرون اللي دوز وكرفس بزاف ديال الدراري وكانت وفيات وكانوا اطفال اللي عانوا، والدين حتى الوالدين تاوما كاينه بزاف ديال

0: يعني في سنوات التسعينات، واحد المجد داخل عامين داخل سنتين، واحد العمل كبير اللي دار، وكنت فخور بديك الارقام. قلنا بانه في المغرب اكثر من 92% ديال الاطفال كانت عاليه جدا. كانوا في اوروبا كانت هذه المجموعات هذه اللي كانت ضد التلقيحات وكانت كطيح ل 80 70%، وهذه في يعني في الطبقات العليا، يعني ماشي في الطبقات المتوسطه ولا الضعيفه، يعني هادو السكان اللي عندهم
1: كيكونوا فاهمين اكثر،
0: ما فاهمينش ما فاهمين بالعوج، يعني ما فاهمين بالعوج، هادو اللي كيظنوا بانهم فهموا ولكن فاهمين هادو، وكانوا ممتنعين نهائيا وعندهم كل الامكانيات باش يمتنعوا، وعندهم الحق انهم يعني انهم يمتنعوا مع كل التبعات اللي كتقدر تكون. فللاسف انه هذا البرنامج هذا ما بقاش بداك النوع ديال الطاقات اللي كانت في ذلك الوقت هذا كله. في حقيقة كنحي وديك الناس كاملين اللي عملوا على هذا البرنامج هذا، ودارت كذلك الطرق اللي دارت مثلا بأنه التلقيح الأول ديال التوبركولوز ديال البي سي جي، أنه ما كيمكنش تسجل ولدك حتى كيدخل في اللوائح ديال هذا الموضوع. هذا فيه نقاش ولكن هذا النتيجة إيجابية بزاف بأنه كل شيء دخل في اللوائح ديال التلقيحات. فهذا إيجابي، وهذا بعض القرارات فحال هذه مهمة أنها تكون وتكون يعني محفزة للوالدين أنهم صح أنه يلقحوا الوليدات ديالهم. فيجب القول بأن هذه المجموعة هذه اللي هي ممتنعة وممتنعة عندها يعني خلفيات ديال المسيرة، كان اللي كانت أنه كان واحد المجموعة اللي التحقت بهذه المجموعة ديال الممتنعين المبدئيين، هي كانت قليلة جدا، ولكن من بعد كوفيد ولات كبيرة لأنه ودخل الشك ديال الناس بأنه حقا في الكوفيد وهذا وهذا، وهذا صحيح أنه هالشكوك هذه مبنية على أسس، ماشي غير مبنية على أسس باش نكونوا واضحين،
1: ولكن
0: بأنه ما خلطوش الأوراق بأنه إذا كان مثلا على كوفيد حنا كنهضروا على وليداتنا وكنهضروا على واحد الأمراض اللي هي فتاكة، بعض الأمراض اللي هي فتاكة وبعض الأمراض اللي كتخلي الأطفال مثلا السعال الديكي، السعال الديكي ما كيعرفوا بانه هذا جات غادي نعالجو، ما كيعرفوش بانه هذا راه ماشي الفروج كيعوق، هذا راه الطفل اللي كيبقى 3 شهور وربع شهور هو كيموت بالسعله، زعما انه كيسعل الريه ديالو، وكنشوفوهم وكنولينا كنشوفوهم دابا ولينا كنشوفوهم بزاف. فهذه المعاناه هذه يجب يعني انه الناس يكونوا واعيين بها بانه ما نظلموش وليداتنا، لانه في الاخير اذا كانوا الوالدين براسهم هما بغاو يقروا الله يعاونهم، ولكن الاطفال لا،
1: ما خصهمش يقروا في بلاص ديال الطفل اكيد، لانه الطفل اللي غيدفع يعني ثمن من الصحه ديالو الثمن كيكون غالي يا دكتور.
0: هذه مجموعه ديال المبدئيين، وهناك مجموعه اللي هي يعني مختلطة، يعني مازال كتشك بزاف وشي مرات
1: وخايفة
0: وكتريث، يعني يكون تريث. هذه مجموعة يجب أنه احترامها، يجب احترام ديالها، ماشي نبقاو نقولوا نبقاو نلقنوا الدروس بواحد القسوة للوالدين، لا، خص أنه التواصل مع هذه المجموعات هذه، ويجب التواصل، وشكرا لهذا البرنامج، أنه يجب أنه التواصل مع هذه المجموعات باش
1: نعرفوا
0: يفهموا شنو هو اللي أساسي وشنو هو اللي هناك. طبعا هناك بعض التلقيحات اللي هي ثانوية، كاينة تلقيحات ثانوية
1: هذه كتبقى عندك اختيارية، ولكن نذكروا الآن الأساسية دكتور،
0: هذا هو اللي مهم. لذلك أنه فاش كنقول بأنه مثلا الوالدين كنقولوا بأنه كاين هناك تلقيحات اللي هي أساسية للمجموعة،
1: ملي تنقولوا المجموعة يعني ملي تتلقح الطفل راه أغلبية الأطفال الآخرين تاهما كيكونوا في حماية،
0: صحيح،
1: إذا ما تلقحش الطفل كيكون هو المشكل بس أنهم يقدر
0: هو خصو يكونوا فيها واضح. الواحد كيقول مثلا إذا هاد الوليد ولا هاد البنيته ما تلقحاتش بهذا التلقيح هذا ما غتمرضش، لأنه أو الأطفال الآخرين كلهم حامينها، وهذا في واحد نوع من الأنانية،
1: صح،
0: كنقولوا لا يمكن. ولكن إذا استمرت مثلا دابا حاليا، إذا مثلا الناس مابقاوش كيلقحوا مثلا شلل الأطفال، غادي يجي واحد الوقت وإذا جاء غادي يدير كارثة، ولكن غادي يبقى واحد 20 عام يعني باش نقضيو عليه باش يطفى عندك واحد 10 سنين ولا 20 عام.
1: واو،
0: ماشي زعما غير هذا العمل دابا وقعنا ودرنا هذا وهذا، فهذا في الوقت اللي مثلا دابا اكثر من 20 عام، يعني انه ما كاينش الحس ديال في كثير من البلدان وانتهى من المغرب هذه سنوات اذا رجع كيعاود يدير واحد الثغره ديالو وكيبقى يرجع.
1: نذكروا بهاد التلقيحات الضروريه دكتور غير باش نزيدوا نفهموا اولياء الامور خصوصا الامهات والاباء، ما هي
0: التلقيحات الرئيسية الضرورية والرئيسية هي اللي عند برنامج ديال الدولة،
1: البرنامج ديال الدولة اللي هي مجانية،
0: هي مجانية. المجاني ديال التلقيحات راه ماشي والو، لأن ما نساوش بأنه هناك مثلا
1: تعودنا عليها راه كنحسبوها

0: صافي صافي
1: تلقاه مثلا ديال البنوموكوك تلقاه من الكره كيسوى 760 درهم وانه كتوفروا الدوله فهذا مهم جدا انه ياخذ بهذا الاعتبار هذه الحوايج بحال هكا. وهناك ناس يعني طبعا اللي كيلقحوا اولادهم باستمرار ويجيبوا تحيات هاد الناس هادو يعني ما نساوش وكيخلصوا من جيبهم حتى هما وكيمشيو يعني حتى في القطاع الخاص وكيديروا التلقيحات ديالهم. فهاد التلقيحات هادي واضحه وهناك تلقيحات ثانويه وهاد التلقيحات الثانويه ديال البرنامج ديال الدوله هي في حقيقه كافيه ومعقوله. مثلا نقولوا حنايا مثلا واش يكون التلقيح ديال بوشويكه كيقولوا
0: بوشويكه
1: ماشي بالضروره. اذا مثلا سقسوا الوالدين نقول لك انا واش نقل اللي بغيتي هذا فيه اختيار لانه هو لو تجي للدراري واحد العدد كبير جدا يعني كيدوزها وكتمشي في حالتها او مثلا حتى لي باتيت ا مثلا الاغلبيه ديال الدراري انه كيدوزها وكتكون يعني سليمه. فالبرنامج ديال الدوله كيف ما هو حاليا هو هذا البرنامج اللي هو الاساسي. هناك اشياء اللي ثانوي وهي مهمه مثلا ديال ميناكوكوك سي ميناكوكوك سي ميناكوكوك بي للاسف للاسف انه ما كاينش في المغرب كاين في بلدان اوروبيه دابا حاليا بزاف ديال البلدان ولكن ما كرهناش انه يدخل المغرب لانه ميناكوكوك بي هو يعني 80% ديال الميننجيت فما كرهناش بانه هذا ولكن كاينه ديال ميننجوكوك سي واكس هادو كاينين متوفرين في القطاع الخاص وما كرهناش انه هو يدخل في البرنامج ديال الدوله. اما على العموم يعني ما هو اساسي فهو موجود.
0: طيب ربما هاد القضيه ديال الدفتريه اللي رجعت دكتور ربما غتخلينا اننا نزيد نوعاو بان ربما الامهات كيشوفوا بعض الامراض اللي كتكون عندها اعراض خفيفه وما كينتبهوش كيقولوا ربما غدوز هذه مرض خفيف وغيدوز بالعكس انه يقدر يكون مشكل صحي بحال اللي وقع في الدفتريه دكتور. يعني واش تقدر تكون غير مرض خفيف ولكن هو راه هو مرض
1: هو ماشي مرض خفيف هو مرض خطير جدا.
0: لا اعراض خفيفه
1: لا ولا حتى هي ماشي خفيفه لانه يعني لما كيبدا هذا الاكشن هذا المرض هذا خطير جدا هذا لما كيكون في نسبه الوفيات عاليه لانه كيشد الجهاز التنفسي كيجي في الدراري هكا الناس عاوتاني ما عارفينش شنو هاد الامراض هذه. هذا بحال شي مرض كيجي بالسخانه وكيدير هو هاد الاطفال هادو لاحظ انه كيتوفاو في ظروف يعني مؤلمه جدا. مثلا هذه غير واحد شهر شنو واحد البنيته دارت

0: يعني علاش شفاء حفرتي من الوفاه؟ والحمد لله واخا هكاك تعافات الى اخره، التدخل اللي كان سريع الى اخره اخره، ياك. ولكن لقينا بانه هاد فاش شفنا شنو البكتيريا اللي سببت في هذا، هي هيموفيلوس انفلونزا. هاد الهيموفيلوس انفلونزا هذا واحد النوع ديال واحد البكتيريا اللي وحده من الاسباب ديال التهاب الصحه. وشفنا يعني في البرنامج ديال التلقيح ديالها ما درتوش. اللي غريب انه مسكينه هاد البنت هادي ما دارش غير ديك التلقيح، ما درتوش. وشوف كيفاش انه الاصابه كتكون دقيقه للاسف،
1: مع ان الوقايه سهله جدا.
0: سهله جدا
1: هو التلقيح. الاغلبيه ديال الامهات كيخافوا من هاد التلقيحات دكتور، وربما كيخافوا من ديك المضاعفات.
0: صحيح،
1: لان ملي كدير الفاكسا وكيطلع لهم ديك السخانه كيتخلعوا الاولياء الامور اكثر من المشكل ديال المرض. فواش فعلا ديك السخانه عاديه يعني من بعد ما ديك لي فاكسان اللي كيدار وكتوقع ارتفاع في الحراره؟
0: هذا موضوع
1: واش عادي وشنو خصنا نديرو؟ كيفاش خصنا الام تصرف؟ لانها
0: هو ماشي غير عادي. صحيح، اولا هذا عنده واحد المشكل في المغرب، هذا خاص بالمغرب، هو الخوف يعني الفوبيا من السخانه. بينما انه وهذا عنده يعني جذور ديال الوفيات اللي كانت عند الدراري، واللي كانت بالاساس ديال التهاب السحايا. وكانوا الناس كيربطوها مع السخانه، كيربطوها مع السخانه وكيقول بانه كانت السخانه عاليه وتوفى الواحد، ولكن هو السبب هو اللي كان. اما يعني الحمى براسها، الحمى هي جزء من لا يتجزا من المناعه. وبالعكس انه لما هذا موضوع التلقيحات، لما كتعطى تلقيحات كتعطى تلقيحات ديال يعني جزيئات من البكتيريا او من الفيروس اللي كتعطي المناعه، ولكن لا تؤدي، لا يمكن ان تؤدي، اللي ما يمكنش تكاثر. ولكن كتعطي رده الفعل ديال المضادات. فلما كنعطيو مثلا واحد العدد، واحد النسبه، نقولوا حنايا واحد 1000 وحده ديال هذاك يعني الجزيء اللي هو كيحرض الجسم باش انه يعطي لواحد الجيش كبير ديال المناعة، كنعطيو 1000 وكترجع لنا واحد 2 مليون. لما كتجي هذيك ديك الجيش المناعي كيعطي حمى، لأنه كأنه التهاب، ولكن التهاب طفيف، وكتكون دائما هاد الحرارة دي داخل 48 ساعة ولا تؤدي أبدا. بالعكس أنا كنقولوا إذا ما عطيناش، إذا عطينا مثلا الدواء ديال السخانة للدراري قبل ما يديروا التلقيحات، كيطيح النسبه ديال النتاج يعني ديال ديال الفعاليه ديال ديال الفاكسا. فانا كنقول بانه ما تعطاش حتى توصل فوق 38.5.
1: اذا ما نجتهدوش نعطيو ربما الاول،
0: لا
1: لان بعض الامهات كيبغيو يعطيو لهم ديك الدواء قبل الفاكسان باش ما طلعش سخانه.
0: فليس هناك خوف نهائيا من الحراره اللي كتكون داخل 48 ساعه، واللي هي عاديه، ولو تكون عاليه لا تؤذي الاطفال ابدا.
1: ومن بعد الفاكسا وطلعت سخانه كنستعملوا منخفضات الحراره؟
0: اذا فاتت 48 ساعه وكانت سخانه، خصنا نعرفوا بينه شنو السبب ديال السخانه اللي هو خارج الفاكسا.
1: 48 ساعه
0: قبل مور 48

0: هذير انك تكون حوايج اخرى كيكونوا
1: الدراري مشكل اخر
0: كيكون مشكل اخر بكتيريا جديده ولا فيروس جديد.
1: قبل 48 ساعه
0: قبل 48 ساعه غالبا يعني
1: كتكون طافي فوق المخفضات ديال الحراره. اذا دكتور راه الموضوع هذا مهم جدا، كتبقى دائما الرساله ديالكم اذا كانت للامهات والاباء تكون شي رساله من عند اخصائي في طب الاطفال والحالات اللي كتشوفوا انتم. اذا بغينا نوصلوا هذه الرساله كيفاش يمكن توصلها؟
0: انا كنظن بانه نداء صح، نداء لكل الوالدين. الله يرحم الوالدين هكا.
1: نعم صح،
0: انهم يلتزموا بهذا البرنامج هذا لحمايه الاطفال الاخرين، ماشي غير اطفال، الحمايه ديال الاطفال كاملين. هذا النداء انا كنظن بانه خصو نديروه بكل صدق، ويكون النقاش مع مثلا الواحد عنده شك يتكلم مع طبيب الأطفال، وتكون كل شفافية في هذا الموضوع.
1: من حقهم أنهم يمشيوا يسولوا ويبحثوا
0: ويعرفوا شنو هذا.
1: كذلك يعني ماشي غير تتبعوا الموجة،
0: لا كذلك أنهم عاوتاني إحنا كنهضروا دابا على الوالدين، ولكن نهضروا حتى على الجهات المسؤولة ومراكز الاستقبال، وهذا موضوع مهم كذلك.

0: بكل صراحة يجب الاهتمام بها، يجب
1: نعم
0: الاهتمام بالشكل ديال الاستقبال، كما
1: نعم
0: أنه هناك اهتمام حاليا بكثير من المشاريع ديال المستشفيات الكبيرة، يجب الاهتمام بهذا الموضوع هذا، لأن في الأخير هذا هو الأساس ديال
1: الأساس.
0: الصحة. وكذلك أنه بالطاقم اللي كيخصو يكون، الطواقم اللي خصها تكون في هذه المؤسسات هذه ما يكونوش بزاف فقط، غير يكونوا في مستوى، ما يكونوش مثلا غير الناس اللي كيديروا ستاج إلى آخره، هذا مرحبا بهم، ولكن يكونوا هناك يعني أكفاء لجانب يكونوا قادرين على إقناع ديال الناس ويعني ومواكبة الناس. هذا موضوع. موضوع ثالث، أنا لا أقبل بصراحة أنه يكون نقص في التلقيحات، وهذا موضوع كاين حاصل، وهذا يؤدي أحيانا إلى واحد نوع من من من الفوضى، لأنه لما كتكون مثلا كيمشي الواحد ويمشي للمركز وكيقولوا له ما كاينش غوبتور دو ستوك، ما كاينش، إذا ما كاينش كيرجعوا الناس، كيتخربق البرنامج ديال الدراري، كيولي صعب لا على الوالدين ولا على المراكز أنه تعود تراجع هذه البرامج، هذه كتولي الروينة فيها.
1: هذه هي النقطة المهمة اللي خصنا بدأوا بها، ومن بعد أكيد نحاول أننا نلتزموا بالدفتر ديال التلقيحات والمواعيد التلقيح ديال أوليداتنا. فباسمي وباسم الجميع كنشكر جزيل الشكر دكتور دحان نوردي اختصاصي في طب الأطفال وحديثي الولادة على هذه الإضاءات. إلى فرصة أخرى إن شاء الله.
0: إلى فرصة أخرى. شكرا
1: دكتور. إذا مستمعينا ومشاهدينا، صح أطفالنا هي مسؤولية، لأن الوقاية كتبدأ قبل المرض. تبقى الرسالة الواضحة، لا نتخذ قرار يتعلق بتلقيح الطفل بناء

0: تسهل لك السولد في اكثر وقت محتاجه. مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجمه 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: مبروك للفائزين الأوائل في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
3: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغري. الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، إسرائيل تحيي ذكرى الهجوم الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها، وتشن غارات جديدة على غزة. والوضع الإنساني في القطاع يراوح مكانه في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل وجريح وأجبرت مئات الآلاف على النزوح. حركة حماس التي وصفت هجوم 7 أكتوبر 2023 باليوم المجيد أكدت في المقابل التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل عام. وفي الضفة الغربية المحتلة، هجمات

0: وسع التكتل مع التحاق أوكرانيا ومولدافيا بقائمة الدول الساعية لنيل عضويتها. القضاء الإسباني يرفع مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلوس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا. في الميدان الرياضي كرة القدم، الظهور الأخير ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني قبل الاعتزال. وعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر مستجدات كالمعتاد في نشاط الظاهرة في منتصف النهار.
1: ميديا
2: ميديا
1: لكل الأجيال
2: pour toutes les générations.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم، صباح الخير لكل من يتابعنا، شكرا للوفاء الدائم لمحطتنا ولبرنامجنا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع المغربي منذ أيام خاصة تتجه الأنظار إلى الدار البيضاء وتحديدا كلية طب الأسنان بالمدينة، وهي أقدم وأكبر مؤسسة عمومية لتكوين أطباء الأسنان بالمغرب، وقد شهدت في هذه السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2022-2026 تطورا ملحوظا بسبب القرارات الحكومية لرفع الطاقة الاستيعابية، وهو أيضا ما سيكون سبب لأحد الأسباب لاحتجاجات طلبة طب الأسنان بالدار البيضاء. وفي المقابل لابد من معرفة أيضا الأعداد التي تحملها هذه الجامعة أو التي يدرس بها الأعداد المتوفرة في هذه الكلية، في حسب المصادر الرسمية المقاعد المفتوحة سنويا لولوج السنة الأولى بكلية الدار البيضاء تتراوح المقاعد ما بين 150 و200 طالب جديد بالموسم الجامعي 2026-2027. تم قبول 178 طالب جديد في اللائحة الرئيسية لولوج السنة الأولى. في المواسم السابقة تحديدا بين سنوات 2022-2025 تراوحت الأعداد المستقطبة سنويا بين 150 إلى 202 خريج جديد من سلك البكالوريا حسب القدرة الاستيعابية المتاحة لكل سنة. وطبعا كما قلت هذا الارتفاع في سياق تقاسم المقاعد الوطنية لطب الأسنان بالقطاع العمومي البالغة 460

0: ما لماذا تحتجون؟
1: إذا باش نقدر نوصف المشكل اللي خلى الطلبة أنهم يبداو احتجاج من الأول ديال السنة الدراسية، ماشي من بعد ولا شي حاجة بحال هكذا. يعني أنه هاد الإضراب، أولا بغيت نصح المدة، هو تقريبا دابا دام المدة ديال شهر، جاو راه سنوات ديال الحوار، سنوات ديال الاجتماعات، سنوات وحنايا كنحاولوا أننا نتفاداو هاد النوع ديال المشاكل. أنه ملي بداو زيادة في الأعداد ديال الطلبة تقريبا في سنة 2020-2021، وحنايا حاولنا من خلال الاجتماعات اللي كنا كنحضروا لها أننا نستبقوا الأزمة، أننا نحاولوا نلقاو دي تيران دو ستاج لهاد الطلبة هادو اللي معنيين بالزيادة في أعداد ديال الطلبة، أنهم يلقاو

0: كرسي علاج.
1: 80 كرسي علاج. اها،
0: حبيبي
1: وكم
0: طلبت
1: كتدربوا عليها؟
0: تقريبا
1: يعني
0: طلبت
1: بالمعدل،
0: من
1: احنا غير باش
0: أسبوعين.
1: نفهموا، احنا ما سبق ان كنا اطباء ولا عندنا اي فكره، ولكن عندنا بيننا جمهور كبير من المغاربه اللي عنده ابنائه طلبه يدرسون في كليه طب الاسنان، ونحن ايضا مرضى اسنان، يعني كانوا شو الاطباء ديالنا، وفينا ايضا مواطنين اللي يمشوا المستشفى العمومي واللي يلقوا فيه ايضا شباب من في سنواتهم السادسه على ما اعتقد اللي يعالجوهم في المستشفيات العموميه. تمام. طيب، المستشفيات، سعة المستشفى اللي كتدربوا انتم فيه.
0: باش نقول لك فكرة على عدد الطلبة وعلى عدد كراسي العلاج، إلا جينا نشوفوا دابا تقريبا كنلقاو معدل ديال أنه كاين 570 حتى 600 طالب، وبالموازاة كاين تقريبا واحد 78 حتى 80 كرسي علاج. فهمتي؟ يعني أنه ديجا لو غاسيو ما بين كراسي العلاج والطلبة هو ديجا حاليا زعما ضعيف بزاف.
1: والمفروض
0: لأنه
1: انه شنو يكون، يعني خصنا 500 كرسي على حسب طالب، كل طالب عنده كرسي العلاج،
0: لا
1: يعني
0: في
1: غير
0: المحضر الاتفاق
1: معقولة.
0: ديال 2019، المحضر الاتفاق ديال 2019 كان اتفاق على انه يكونوا ثلاث ديال الطلبه لكل كرسي علاج. يعني الا درنا عمليه حسابيه خاص يكون واحد 200 حتى 220 كرسي علاج اللي متوفر للطلبه. كيفاش
1: كل
0: طالب
1: ثلاث
0: طالب؟
1: طلبة، كل ثلاث طلبة على كرسي علاج.
0: نعم، هادشي اللي كان في محضر الاتفاق ديال 2019،
1: انتما
0: ولكن
1: حاليا، والمعدل الحالي، المعدل الحالي الموجود
0: المعدل الحالي وصل 7 حتى 8
1: سبع طلبة على كرسي علاج.
0: على كرسي علاج واحد. يعني معدل ما كيبقاش في المقبول، وكاين كينقص زعما كتير بزاف العدد ديال الساعات ديال التدريب.
1: كينقص ساعات لأنك
0: لذلك
1: أنت. تمام
0: نعم
1: تمام طيب، بالنسبة قلتم أيضا جودة التكوين التطبيقي والسريري، هذه النقطة ديال الكراسي هي تدخل في هذا الأمر،

0: على وديت انه طلب بدني احتجاج وطلب زعما باش نكونوا صريحين هما اول متضررين من انه يكونوا دايرين الاضراب. طلبه راهم كدابا كيضحيو
1: بالزمن المدرسي الزمن التكويني ديالكم
0: وين ديال

0: الوليدات ما كيلقاوش يعني وليداتنا او الطلبه الحاليين ما كيلقاوش هاد الناس هاد المرضى اللي يخلصوا على راسهم هاد الانواع هاد العلاجات.
1: ولكن هما في مستشفى عمومي،
0: والمسؤوليه
1: هما كيتدربوا وهما كيتدربوا. الا فهمت من كلام الياس انهم كيتدربوا في مستشفى عمومي، ولي باسيون كاينين في المستشفى العمومي.
0: ولكن رغم ذلك يؤديوا، ولكن رغم ذلك واخا مؤسسة عمومية أو خاصة راه المريض كيخلصوا ثمن داك العلاجات.
1: يعني الأدوية اللي كتدار البنج مثلا على سبيل المثال، أنت
0: لا لا مثلا مثلا المريض محتاج طقم الأسنان، داك طقم الأسنان ما كيتقدمش لداك المريض مجانا،
1: تمام،
0: راه كيتخلص داك المريض خصو يخلص داك طقم الأسنان.

0: هل يعني يعني تواصلتوا مع الكلية مع الإدارة؟ هل تواصل معكم أحد؟ هل الحوار مفتوح؟
1: الحوار مع مرتب الحوار كان ديما مفتوح، والطلبة ما خرجوش إضراب إلا وأنهم كيجوجيو باللي الظروف الحالية ما يقدروش يديروا فيها حتى دوك التدريب اللي نقدروا نقولوا يعديو بهم، ولا بصورة ترقيعية يديروا التدريب بين ما يلقاو شي حل. وهم الظروف الحالية كيجوجيو باللي ما كافياهمش حتى يديروا داك المينيموم اللي كيخص التدريب الاستشفائية ديالهم. قلتي لي يا أستاذة أنه
0: اشرح لي شنو اللي كتأدوا أنتم مطالبين أنكم تأدوه، شنو الثمن اللي
1: يعني الطالب أول حاجة باش يدخل الكلية العمومية كيخصو يدوز واحد المباراة، مباراة اللي راك عارف المباراة ديال الطب كتكون البريباراسيون ديالها كتبدا من الأولى بكالوريا وأنت كتبريباري باش أنك تدخل ليك الكلية ديال الطب الأسنان العمومية. يعني أول حاجة أنك استحقيتي أنك تدخل الكليه العموميه،
0: وشيء طبيعي. احنا خصنا نخبه النخبه، يعني تكون عن جداره واستحقاق انك استحقيت تدخلها. تفضل اعطيني امر اخر.
1: فاش قلت لي اشنو الطالب اللي مطالب انه يتعلي خلال مسار ديال التكوين ديالو، يعني الطالب ملي كيدخل في كليه ديال طب الاسنان اول حاجه واول عائق مادي اللي كيكون عنده هو المعدات ديال التدريب التطبيقيه. التدريب التطبيقية هادو قبل الاستاج كليني، قبل التدريب الاستشفائي كاين التدريب التطبيقي اللي كيدارو خلال السنوات الأولى والثانية والثالثة من التكوين في طب الأسنان. يعني هادو حتى هما عندهم مصاريف وعندهم كلفة على الطالب أنه خاصو
0: يشتريها. طيب شحال تبلغ هذه المصاريف؟ هذه المصاريف شحال كتبلغ؟ هذه المعدات تقريبا سنوية للسنة؟ أعطيني رقم بسرعة.
1: سنوية ما قدرت نعطيك أرقام زعما بالضبط، ولكن زعما كتبقى باهضة بالنسبة للطالب جاي من مدينة أخرى، حيتاش حنا كنعرفوا بلي الكلية ديال طب الأسنان ديال الدار البيضاء العمومية كتستقطب الطلبة ديال الجنوب كاملين، ما كاينش حتى شي كلية عمومية في الجنوب، يعني الناس من الداخل العيون أكادير مراكش هادو كاملين كيجيو يقراو في الدار البيضاء. يعني ديجا جايين هما عندهم مصاريف ديال الكراء ديالهم، عندهم مصاريف ديال المعيشه ديالهم، وحنا عارفين التضخم في نص دابا في بلادنا، عندهم بزاف ديال المصاريف ديال متعلقه بالسكن وبالحياه ديالهم، عاد كنزاد لهم هاد المصاريف هادو ديال متعلقه بالتكوين ديالهم.

0: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: Tu cherches plus qu'une école ? Tu cherches un avenir solide ?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: LESA.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
0: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
3: البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا على الساحل بين طنجة والصويرة وكذا بمنطقة ماسة، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على طول خط والماس الصعيدية وعلى الأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة في زاكورة، 30 في العيون، 29 درجة في الرشيدية، 28 درجة في كل من مراكش وتطوان، 26 درجة في أكادير، و25 في كل من الرباط والدار البيضاء، 24 درجة في كل من فاس وطنجة، و19 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة في تونس، 30 درجة في كل من القاهرة وطرابلس، و34 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية يتراوح الطقس بين غائم جزئيا وممطر مع تشكل عواصف رعدية في عدة مناطق. تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان وياوندي، 27 درجة في جوهانسبورغ، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 42 درجة في دبي، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 22 درجة في مدريد وبرلين،

0: 15 درجة في كل من لندن وموريال، 28 درجة في بكين، و20 درجة في نيويورك.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، إسرائيل تحيي ذكرى الهجوم الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها، وتشن غارات جديدة على غزة، والوضع الإنساني في القطاع يراوح مكانه في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل وجريح وأجبرت مئات الآلاف على النزوح. وفي الضفة الغربية المحتلة، هجمات المستوطنين مستمرة على القرى والمزارع. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن سقوط قتيل وإصابة 14 آخرين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين. مراكش تحتضن ابتداء من اليوم النسخة 8 من المعرض الدولي للطيران بمشاركة وفود رفيعة وحضور وازن لكبار الفاعلين العالميين في

0: إيضاحات لآلية عمل الاتحاد الأوروبي في حال توسيعه، وتقترح الحد من استفادة أوكرانيا من الإعانات الزراعية في حال انضمامها إلى الاتحاد وتشديد الضمانات المفروضة على جميع الأعضاء الجدد. القضاء الإسباني يرفع مذكرة التوقيف الصادرة في حق الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارلوس بوتشيمون، ما يتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا. وفي الميدان الرياضي كرة القدم، الظهور الأخير ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني قبل الاعتزال. إسرائيل بدأت اليوم إحياء الذكرى 3 لهجوم حركة حماس في 17 أكتوبر 2023 قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات هذا اليوم. ووصفت حركة حماس هذا الهجوم باليوم المجيد مجددة في الوقت ذاته التزامها بوقف إطلاق النار الذي بدأ قبل عام. وشنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات جديدة على غزة خلفت قتلى ومصابين، فيما لا يزال الوضع الإنساني في القطاع كارثيا رغم وقف إطلاق النار الذي جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي بعد الحرب التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل وجريح وأجبرت مئات الآلاف على النزوح. من غزة روبورتاج مراسلنا سيف الصويتي.
1: أصوات لن ينساها أهل غزة، قصف واستغاثة وسؤال، كثيرا ما تردد على مدار 3 سنوات من الحرب التي غيرت شكل قطاع غزة جراء موجات النزوح القسري.
2: كنا في الشجاعية.
1: هذا أبو أحمد يستذكر العام 3 على التوالي حياته قبل الحرب.
2: كنا عايشين وقاعدين ومبسوطين ومرتاحين، واليوم زي ما انت شايف يعني يمكن احنا في اصلح نتفه قاعدين في قطاع غزة. طبعا حوالينا ردم وانت عارف ايش مخلفات الردم في النهاية.
1: 3 أعوام دفع خلالها الغزيون نحو الموت ليتجاوز عدد الضحايا 74,200 قتيل، فيما أصيب أكثر من 175,000 شخص في ظل انهيار المنظومة الصحية وخروج 19 مستشفى عن الخدمة، فيما يؤكد الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس أن الوضع الإنساني كارثي.
3: لا زالت الأوضاع كارثية للغاية، وطبعا ذلك يرجع إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لم تتوقف.
1: ومع إطالة

0: بيت ولا مدرسة ولا شيء.
1: 3 أعوام فشلت فيها معظم الحوارات والجولات الدبلوماسية لوقف الحرب بشكل كامل. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: وفي الضفة الغربية المحتلة تتواصل هجمات المستوطنين، وجيش الاحتلال المستوطنين هاجموا بلدة برقة في قضاء رام الله وسط الضفة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة الدوحة قرب مدينة بيت لحم، وفد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطيني وإصابة 14 آخرين برصاص، واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهر رامين من بينهم 4 مسعفين. من رام الله تقرير مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد.
3: في الذكرى 3 من أكتوبر شهدت الضفة الغربية تصعيدا واسعا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ففي بلدة برقة قرب نابلس شمال الضفة الغربية قتل فلسطيني وأصيب 9 آخرون في هجوم نفذه مستوطنون برفقة الجيش الإسرائيلي على قاطف الزيتون، فيما أصيب أيضا 7 آخرون في هجوم مماثل على قرية رامين قرب طول كرم. محافظ نابلس غسان دغلس:
4: هذا أمر خطير جدا، وأيضا هناك جرحى بحالة الخطر. هذه رسالة من الاحتلال بدء موسم قتال في الزيتون نابلس، لحد الآن 51 إصابة في اليومين فقط وهناك شهيد.
3: وبينما واصل المستوطنون هجماتهم على بلدات وقرى أخرى في الضفة الغربية كرم غير التي أحرق المستوطنون فيها مركبة تعود لصحفي روسي، فإن الجيش الإسرائيلي الذي أغلق الضفة الغربية وقطع أوصال المدن والبلدات والمخيمات بالحواجز والبوابات الحديدية شن حملة مداهمات واعتقالات طالت نحو 60 فلسطينيا، في وقت هدم فيه الجيش الإسرائيلي منزلا في قرية بيدو لفلسطيني يقول إنه نفذ عملية ضد إسرائيليين، إضافة إلى هدم نصبين تذكاريين في كل من جنين ونابلس لمن قتلهم الجيش الإسرائيلي في المدينتين. الناطق باسم فعاليات ومؤسسات نابلس غسان حمدان:
5: محاولة أيضا لضرب كل مؤسسات السلطة الفلسطينية وإثبات أن الاحتلال هو الحاكم وهو الموجود في هذه الأرض، حتى في مناطق ألف اللي يفترض أنها تكون تحت السلطة الفلسطينية.
3: ارتفاع وتيرة التصعيد من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وتحديدا في هذه الأيام يتزامن مع قرب الانتخابات في إسرائيل التي يصبح الفلسطينيون فيها كما يقولون وقودا لهذه الانتخابات. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وقال خلال زيارة لأثينا أن كميات النفط المتدفقة حاليا تكاد تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء النزاع. وفي العراق رفع البنك المركزي العراقي السعر الرسمي لصرف الدولار الأربعاء لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام وسط مخاوف من ارتفاع سعره في السوق السوداء وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي خلفتها حرب الشرق الأوسط. اعتبارا من اليوم وعلى مدى 4 أيام تحتضن مراكش فعاليات الدورة 8 للمعرض الدولي للطيران.

0: نستمع لعبد النبي منهر الخبير في الطيران المدني والمدير العام السابق للمنظمة العربية للطيران المدني حوره أيمن الأحمد.
1: كبار الدول المصنعة في قطاع الطيران تنظم مثل هذه التظاهرات للتعريف بأحدث التكنولوجيات وكذلك فرصة للقاء مختلف المسؤولين العسكريين والمدنيين للتعرف على أحدث هذه التكنولوجيات وتخطيط لتوظيف الاقتناء وكذلك استعمال تكنولوجيا اللي هي متوفرة بهدف فعل التحديات اللي كيعاني منها القطاع واللي ربما غادي يواجه القطاع الطيران في السنوات المقبلة واللي كتجلى يعني في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وكذلك الأتمتة. المغرب طبيعة الحال في إطار التوجهات السياسية العامة الجيوستراتيجية للمملكة كيطلع أنه يتموقع ويكون عنده دور رياضي، هو فعلا دور رياضي حاصل على المستوى الإقليمي. المغرب لحد الآن تقريبا كتوجد في أكثر من 100 شركة مصنعة ذات طابع دولي كتشغل حوالي 20,000 عامل في القطاع، وهذا شيء مهم بالنسبة للمملكة ومن أهم الدول. كذلك بالنسبة للاستثمارات المستقبلية للسنوات المقبلة على المستوى العربي المغربي، يعني متوقع جدا جدا بالنسبة للاستثمارات للسنوات المقبلة اللي كتتراوح ما بين 4 و 6 ديال المليارات ديال الدولار بعد المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات.
0: التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتي في أنقرة. يأتي اللقاء في وقت تواجه فيه العملية السياسية في ليبيا اختبارا جديدا عقب رفض المجلس الأعلى للدولة مخرجات اجتماع 4+4 بعدما بينما تتمسك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمضي في المسار الذي تقوده اللجنة. اقترحت المفوضية الأوروبية الحد من استفادة أوكرانيا من الإعانات الزراعية في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وتشديد الضمانات المفروضة على جميع الأعضاء الجدد في وقت تبحث بروكسل سبل ضمان استمرار عمل الاتحاد في حال توسعه. وأعطى الاجتياح الروسي لأوكرانيا مطلع العام 2022 زخما جديدا لجهود توسيع التكتل مع التحاق الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين أوكرانيا ومولدافيا بقائمة الدول الساعية لنيل العضوية الأوروبية. عبد العالي الزهر.
2: في خطوة تهدف لإعادة ضبط بوصلة الاتحاد الأوروبي، عرضت المفوضية الأوروبية مقترحات شاملة تحدد شكل الاتحاد في حال انضمام دول جديدة. فبالنسبة لأوكرانيا يقترح الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استفادته من الإعانات الزراعية وتقييد صادراته من القمح، وهو إجراء ينبع من مخاوف فرنسا وبولندا من كون دخول هذا القطاع دون قيود سيعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية للتكتل، إذ إن مساحة الأراضي الزراعية في أوكرانيا تتجاوز 40 مليون هكتار، وهي مساحة تفوق مساحة ألمانيا كاملة، ما يهدد بتغيير الموازين وإغراق الأسواق بمنتجات أرخص. هذا الزخم الناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا دفع بدول مثل مولدافيا

0: التشريعية المبكرة المقررة ل29 من نوفمبر المقبل. وفي مؤتمر صحفي رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالقرار، مشيرا إلى أنه يتيح لكتالونيا التطلع نحو المستقبل. قراءة في سياق قرار المحكمة العليا الإسبانية مع محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية متحدثا من بروكسل ليوسف النعماني.
1: هذا القرار سيؤدي إلى عودة بوتشيمون إلى إسبانيا بشكل رسمي، وهذا الأمر سيسهل على رئيس الوزراء الإسباني الذي قرر إجراء انتخابات قريبا بعد المشاكل التي يواجهها حاليا. ربما هو يطمح أيضا بالحصول على دعم بعض الأحزاب الانفصالية من أجل تشكيل حكومة اشتراكية مع الائتلاف مع أحزاب أخرى، ومن بينها ربما بوتشيمون وحزبه. معروف أن السيد بوتشيمون عمل في بروكسل وكان عضو في البرلمان الأوروبي، وخلال أحداث التي جرت وطالب فيها الانفصال عن إسبانيا وتمت ملاحقته آنذاك بتهمة الفساد، إلا أنه يبدو أن السيد بوتشيمون سوف يعود، وبعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون له دور هام في المستقبل فيما يتعلق بالسياسة الإسبانية.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم، مشاعر وجياشة ودموع في اعتزال ميسي اللعب مع المنتخب الأرجنتيني وأزدار الستار على مسيرة دولية امتدت 21 عاما. يوسف الشاطر.
2: سوليداد باستروتي كما غنت

0: 488 حالة اعتقال في فرنسا وإصابة 43 من قوات الأمن، القصة تفاعلية في لو فيغارو. بحسب لو باريزيان، فإن الاحتجاج يعكس واقعا يوميا يعيشه الطلاب داخل عدد من المدارس، من النوافذ المعطلة والرطوبة إلى دورات المياه غير الصالحة ونقص المساحات المخصصة للدراسة كما تقول لو باريزيان. بالانتقال إلى المغرب، نزاع الصحراء المغربية مستقبل المينورسو يعود إلى واجهة مجلس الأمن، العنوان في إسبريس. دخل ملف الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر مرحلة جديدة داخل مجلس الأمن مع اقتراب موعد حسم مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو، بالتزامن مع إحاطة مرتقبة حول التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة ومناقشة المراجعة الاستراتيجية الخاصة بمستقبل مهمة البعثة التي طلبها القرار 2797 الصادر في أكتوبر من العام الماضي، تقول هسبريس. في هذا الوقت تواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري جولات المشاورات الرامية إلى تشكيل الفريق الحكومي المنبثق عن تشريعيات 23 من شتنبر، حيث استقبلت الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية كما يقول لو 360. شكل هذا اللقاء فرصة بسط خلالها الطرفان رؤيتهما وشروطهما بشأن مسألة المشاركة في الائتلاف المرتقب من عدمها كما يقول الموقع. تتزامن هذه المشاورات مع المعطيات الميدانية التي ترجح توجه المنصوري نحو تشكيل تحالف يضم حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب الكتلة الثلاثة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهو تحالف يضم أغلبية مريحة تبلغ 207 مقاعد داخل مجلس النواب كما يقول الموقع.
1: إلى الشرق الأوسط، في الجزء الثاني من جولتنا، اليمن وإيران في قلب المشهد، ماذا في الصحف؟
0: القوات اليمنية تتقدم في تعز والتحالف ينفذ عملية عسكرية لحماية أمن الملاحة، تخبرنا الشرق الأوسط معنونة تغطيتها الحية. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن قواته البحرية نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة ضمن أهدافه لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب. أتلانتيك، لماذا لا تزال أمريكا بعيدة عن حسم حربها على إيران؟ لا تستبعد أتلانتيك أن يكون ترامب محقا في تزايد حدة الأزمة في إيران، لكن النظام يخوض حربا وجودية ويمكنه تحمل معاناة أكبر من إدارة أمريكية تخوض حربا وفق توصيفها، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود واقتراب انتخابات التجديد النصفي. ويرى كاتب في أتلانتيك أن قادة إيران الحاليين الأكثر تشددا وعسكرة يفترضون أن واشنطن تسعى لإسقاط الجمهورية الإسلامية، لذلك قد يرون التنازلات تحت الضغط تسريعا لنهايتهم، مما يجعل التصعيد أكثر ترجيحا من الاستسلام. إسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران من دون مشاركة أمريكية، رغم استمرار التنسيق الاستخباراتي والعملياتي الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي وفق مقال نشرته صحيفة إسرائيل هيوم. تتركز الاستعدادات الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني الذي تقول الصحيفة إن إسرائيل تراه تهديدا مستمرا، كما تستعد إسرائيل لخيارات توجيه ضربات استباقية واتخاذ تدابير دفاعية تحسبا لاحتمال محاولة طهران كسر

قسما رئيسيا بمسابقة تتنافس فيها 15 من أفلام الملتقات من نحو 1900 شريط من 112 دولة. رحل يوسف شاهين في العام 2008 بعد إصابته بجلطة في الدماغ. رحل وترك إرثا سينمائيا رسخ مكانته كمخرج بحضور دولي في كبريات المواعيد العالمية، تجربة له خصوصياتها. وفي اليابان لن يكتف طبعا بتكريم شكلي كما يحصل في كثير من مهرجانات طارئة، ستعرض 8 من أفلامه وستكون مرفوقة بثلاث من ندوات كبيرة تقف عند أبرز المحطات في مشوار الكبير الراحل يوسف شاهين. يوسف شاهين سنتيناري ريتروسبكتيف، بانوراما مئوية شاهين، باب الحديد وعودة الابن الضال وإسكندرية ليه وإسكندرية كمان وكمان ووداعا بونابرت وحد

هجوم، وإلى جانب تزامنها مع الحملة الانتخابية تكتسب مراسم وحي الذكرى هذا العام بعدا خاصا، إذ أنها الأولى منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة العام الماضي، اتفاق لم يوقف الغارات والهجمات الإسرائيلية الدامية وبشكل يومي على القطاع. التصعيد يطال كذلك الضفة الغربية المحتلة، حيث لا تتوقف الاعتداءات اليومية للمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، وضمنها قتل فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم في هجوم من شنه مستوطنون إسرائيليون وجنود على مزارعين في قرية برقة شمال نابلس، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية ومسعفون. نبقى في المنطقة، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. روبيو وخلال زيارة لأثينا قال تكاد كمية النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، ومن ثم فقد فقدوا السيطرة الكاملة على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج. غدات تظاهرات طلابية حاشدة في فرنسا، استنفت الدراسة اليوم في غالبية الثانوية الفرنسية مع تواصل إغلاق بعضها حسب أرقام السلطات الفرنسية، فيما تسعى الحكومة إلى تهدئة الأزمة من خلال دعوة المتظاهرين للعودة إلى مؤسساتهم التعليمية لإجراء حوار. ودعا اتحاد للتلاميذ والطلبة إلى تنظيم مسيرات جديدة الخميس في باريس ومدن أخرى. بدورها أعلنت 5 نقابات للمعلمين الفرنسيين خلال مؤتمر صحفي اليوم عن دعمها التحرك الجديد الذي ينظمه طلاب المدارس الثانوية. وتميزت تظاهرات بإحداث عنف ونقاش حول إفراط المصالح الأمنية في استخدام القوة تجاه المحتجين. اليوم أعلن وزير الداخلية لوران نونيز تعليق استخدام القنابل الصوتية بعد أن بطرت جراء إحداها يد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما. قتل 15 شخصا على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا اليوم، بعدما أعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة ضربة استهدفت مبنى سكنيا شمال البلاد إلى 9 قتلى بينهم 3 أطفال على الأقل. روسيا نددت اليوم بعسكرة الاتحاد الأوروبي غداة اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر القارات قادر على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة، وهو اختبار حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بينما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف ما يقرب من 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا بحسب ما أفاد دبلوماسيون. نبقى في روسيا، حيث استبعدت وكالة الصحة الروسية اليوم وجود أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إركوتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تصاعد الدعوات إلى مزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر في معهد متخصص بدراسة مرض الطاعون. كما وصفت موسكو معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع الوبائي بأنه كاذب، وسط تقارير تحدثت عن الشبه بإصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم لحظات، ويعود لكم زميلي جوفيلاغ. إلى اللقاء.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: مجموعة القتل الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القتل الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من إسرائيل التي بدأت اليوم إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 قبل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في التاريخ الإسرائيلي. وبعد 3 سنوات ما زالت الدعوات مستمرة لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أحاطت بيوم الهجوم. وبتزامن واصلت إسرائيل استهدافها الدامي اليومي للقطاع. اليوم قتل 4 فلسطينيين، أحدهم متطوع في الدفاع المدني في غارات إسرائيلية وفق الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع. التصعيد يطال كذلك الضفة الغربية المحتلة، حيث لا تتوقف الاعتداءات اليومية للمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، وضمنها قتل فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم في هجوم شنه مستوطنون وجنود إسرائيليون على مزارعين في قرية برقة شمال نابلس حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ومسعفون. وفي تطور آخر، أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم 14 في ضربة صاروخية على مبنى سكني شمال البلاد وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة اليوم. وقالت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت خلال الليل ما لا يقل عن 50 صاروخا و130 مسيرة على مناطق عدة بينها دينيبرو بيتروفسك وكييف وخاركيف وبول. في سياق متصل، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف

0: سيون. في روسيا دائما استبعدت وكالة الصحة الروسية اليوم وجود أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيروكتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تصاعد الدعوات إلى مزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر معهد متخصص بدراسة مرض الطاعون. كما وصفت موسكو معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع الوبائي بأنه كاذب، وسط تقارير تحدثت عن الشبه بإصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا. وبالرغم من التطمينات الروسية، أعلنت الحكومة المنغولية اليوم أنها أمرت بتطبيق تدابير لمراقبة الصحية على حدودها مع روسيا. في المغرب، وبعد أزيد من 5 أشهر من الاحتجاجات والتصعيد رفضا للقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أعلنت جمعية هيئة المحامين بالمغرب تعليق إضرابها بداية من اليوم فيما سمته تعليقا مؤقتا لهذا الإضراب. المحامون كانوا قد دخلوا في إضراب مفتوح منذ 15 من شهر يونيو الماضي في عملية احتجاجية شهدت عدة تمديدات، آخرها كان خلال الاجتماع 20 من شتنبر الماضي. جمعية هيئة المحامين اعتبرت أن التعليق المؤقت للإضراب يأتي في إطار انتظار تشكيل الحكومة المقبلة. نبقى في المغرب. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية من 20 إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. منحت جائزة نوبل في الكيمياء اليوم للفرنسي هاري كاغان ولليابان كين سوسواي عن أبحاثهما فيما يعرف بالتحفيز غير المتماثل. وعللت لجنة نوبل إعطاء الباحثين هذه الجائزة بكون اكتشافاتهما أدت دورا حاسما بالنسبة للكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية. نختم بالرياضة. كرة القدم، حيث أعلن اليوم اللاعب الإسباني بيدرو رودريغيز بطل العالم والجناح السابق لنادي برشلونة اعتزاله اللاعب عن عمر 39 سنة. بيدرو أحرز رفقة منتخب إسبانيا كأس العالم 10 و2000 في جنوب إفريقيا، إضافة إلى 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، بينها 2 في العام 2009 و2000 و11 و2000 ضمن تشكيلة بيب غوارديولا. كما توج أيضا ب5 ألقاب في الليغا مع برشلونة وبلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، قبل أن ينتقل إلى روما الإيطالي وأخيرا إلى غريمه لاتسيو. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج دعات ميدا، أتمنها لكم. إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق.
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: الديون المتعثرة بالمغرب تسجل ارتفاعا، والمغاربة مدينون للبنوك مع ارتفاع خطر عدم السداد.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: تجاوزت القروض البنكية المتعثرة في المغرب عتبة 100 مليار درهم بحسب بيانات بنك المغرب، في وقت تتجه فيه المملكة نحو مرحلة جديدة في تدبير هذه الديون من خلال مشروع قانون يتيح للأبناك ومؤسسات الائتمان تفويت الديون غير المؤداة إلى مستثمرين وجهات متخصصة. التوجه في ظاهره يعني تحويل ديون يصعب تحصيلها إلى سيولة يمكن إعادة ضخها في الاقتصاد، لكن خلف هذه العملية هي أسئلة أكبر: من سيشتري هذه الديون؟ كيف ستحدد قيمتها؟ وماذا سيحدث لصاحب الدين عندما ينتقل دينه من البنك إلى مستثمر جديد؟ في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نفتح هذا الملف، ملف القروض المتعثرة ومآلها، مع الأستاذ محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي. ولكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد:
0: 111 تريليون دولار هو حجم الدين الحكومي العالمي الذي بلغه العام الماضي وفق بيانات صندوق النقد الدولي، رقم ضخم يعادل نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعني أن ديون الحكومات باتت تقترب من حجم ما ينتجه الاقتصاد العالمي في عام كامل. صندوق النقد الدولي حذر من أن المسار لا يتجه إلى التراجع، وتتوقع مديرته أن يتجاوز

0: الثالثة بنحو 10 تريليونات دولار، لكن بنسبة دين هي الأعلى بين هذه الدول الثلاث عند حوالي 230% من الناتج المحلي. هذه المؤشرات تعيدنا إلى عام 2018، كان الدين الحكومي العالمي يعادل نحو 80% من الناتج العالمي. مع جائحة كورونا ارتفعت النسبة إلى قرابة 100% بعدما اضطرت الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الصحة والدعم الاقتصادي. تراجعت النسبة لاحقا إلى 92% عام 2022، لكنها عادت للارتفاع مع التضخم وتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض في وقت تحتاج فيه الاقتصادات إلى دعم النمو ومواجهة اضطرابات الطاقة والنقل والتضخم. نتحدث اليوم إذن عن 111 أو 11 تريليون دولار، رقم واحد يختصر واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وهو كيف ستمول هذه الحكومات احتياجاتها من دون أن يتحول تراكم الديون إلى عبء يثقل النمو لسنوات مقبلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: ومن الدين الحكومي العالمي إلى الديون المتعثرة بالمغرب التي تسجل ارتفاعا ملحوظا حتى خلال شهر يوليوز 2026، النسبة هي 3.1%. معنا الأستاذ محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير عمل العمل الحكومي. أهلا وسهلا بك أستاذ جدري.
2: أهلا وسهلا، مرحبا
0: أستاذ جدري. إذن الديون تغرق العالم على ما يبدو، لا تفرق بين الاقتصادات الكبرى ولا حتى الناشئة. أولا، ماذا يعني هذا بالنسبة لكم كخبراء اقتصاد؟
2: طبيعة الحال لما نسوج بأن يعني العالم خلال 6 سنوات الماضية مر من أزمات متعددة، وبالتالي هذه الأزمات هذه ألخت بدلالها على الاقتصاد العالمي، لأن ما نسوش أن إبان الجائحة كانت عدنا لأول مرة يعني منذ أكثر من قرن مشكل في الطلب والعرض، لأن الأزمات السابقة كانت أزمات إما مرتبطة بالعرض وإما أزمات مرتبطة بالطلب، لكن الأزمة ديال كورونا كانت أزمة لأن يعني كان واحد شلل في الدينامية الاقتصادية الإنتاجية للمجموعة من المصانع على المستوى العالمي، وبالتالي هذا الأمر هذا خلق لنا واحد العجز في الميزانيات ديال مجموعة من الدول اللي ما كانش عندها شي بديل آخر باش تدير واحد الانتعاشة اقتصادية للدول ديالها إلا أنها تمشي

0: اليوم تقريبا ولا يوازي واحد الرقم ديال الدين، اما الدين ديال الدول او مؤسسات عموميه او حتى اسر على المستوى العالمي.
1: نعم. طيب أستاذ جدري، بالنسبة للمغرب، وفق بنك المغرب الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 3.1% خلال شهر يوليوز من هذه السنة. قبل أن نتحدث عن ماذا يقوله هذا الرقم وما تفسيره، ماذا نقصد بالديون المتعثرة؟
0: وهي الديون المتعثره اللي خصنا نعرفوا هو ان تنقسم الى قسمين، كاين جوج الديون اللي كتقسم جوج قسمين. كاين القسم الاول هو ان واحد السيد، يعني واحد رب الاسره او واحد المقاوله صغيره او صغيره جدا، مشات عند واحد المؤسسه بنكيه وخات واحد القرض على اساس انها ترده في واحد 3 أو 5 سنوات بواحد القسط سنوي اللي قسط شهري اللي معروف، لكن بعد واحد المده ديال نصف القرض او الثلث ديالو او الربع ديالو او حتى مع البدايه ديالو، قالوا هذه الأسرة هذه أو هذه المقاولة هذه ما بقاتش قادرة أنها تخلص هذا الدين بصفة نهائية. يعني ممكن نقولوا بأن هذا قرض صافي، ما بقاش عندنا كيفاش أنا ندير له الريكوفري مون ديالو. وعندنا فئة ثانية هي واحد الأسرة اللي الدخل ديالها دخل يعني متأرجح، مرة كيطلع مرة كينزل، وبالتالي كنسمعوا في المحيط ديالنا بان واحد السيد راه كيخلص واحد القسط وكيمرنك جوج ويعاود يخلص جوج اخرين وكينقص واحد ثالث، وبالتالي المؤسسه الائتمانيه اللي هي في المقابل ديال

0: ما بقاش عندها خيار آخر إلا التوجه نحو القروض الاستهلاكية. صحيح طبيعة الحال كتمشي نحو القروض الاستهلاكية، ما ننسوش بأن في المغرب عندنا قروض اللي هي رسمية وعندنا قروض اللي هي غير رسمية، هادشي اللي كنسميوه القروض العائلية أو القرعة أو دارت أو مجموعة من الأمور التجارية. وبالتالي الأسرة كتلقاها راسها في واحد الوقت بأنها غير قادرة على السداد. هذا هو اللي كيخلينا أننا اليوم وصلنا إلى أكثر من 8% فاصلة 3 ديال الحجم ديال القروض المتعثرة، وهذا عنده واحد التأثير كبير وكبير جدا في في في في مرحلة أولى على المؤسسات الائتمانية، وفي مرحلة ثانية على الاقتصاد ديالنا، وفي مرحلة ثالثة على مجموعة من الأسر المغربية.
1: نعم، ولكن ارتفاع الديون المتعثرة وهذا الاستمرار في الارتفاع أستاذ جدري، هل يمكن اعتباره أيضا مؤشر على تدهور جودة محفظة القروض البنكية، أم أن الأمر ما يزال يعني ضمن مستويات قابلة للاحتواء انطلاقا من هذه النسبة؟
0: لا انا كنظن بان اليوم يعني النسبة باقا نسبة لي معقولة لان اقل من 10%.

المسألة الثانية هو أنها كتاخذ الوقت، وبالتالي في نهاية المطاف يعني بعد واحد سنتين أو 3 سنوات يمكن لي أنني نسترجع واحد النصيب من هذاك القرض، ولكن أنا كيضيع لي المجهود ديالي في التمويل الاقتصادي ديال المردودية ديالي. اليوم هذا أبنك شو قالت؟ هذا أبنك كتقول أنا كنت سال واحد السيد أو واحد المقاولة كنت سالوا واحد مثلا 50,000 درهم، أنا هذا 50,000 درهم اللي كنت سال السيد بالفوائد ديالها غنبيعها لواحد المقاولة اللي مختصة في هذا الميدان هذا مثلا ب30,000 درهم، ولكن أنا غناخدها اليوم غناخدها، بمعنى غادي نربح الجهد ديال ما غنخلصش المحامي، ما غنخلص الأتعاب، ما غنخلصش الرسوم القضائية، وغنربح واحد السنة أو سنتين. اللهم ناخذ اليوم 30,000 درهم، ولا نبقى نتسنى 2 أو 3 سنوات وعندي احتمال ناخذ 50,000 درهم واحتمال ما ناخذهاش. وهذيك المقاولة أو هذيك الشركة هي اللي غتمشي عند المقترض وغتنيغوسي معاه، إما يخلص القرض كاملا، إما أنها تمشي معاه في موازعات قضائية، إما أنها دير معاه واحد القسط اللي هو وجده. وبالتالي هذا أمر اللي هو إيجابي بالنسبة للمؤسسات الائتمانية. الأمر الإيجابي الثاني هو أن غنحلوا واحد السوق ديال الشغل اللي هي جديدة، وبالتالي غيدخلوا عندنا شركات كيما اليوم عندنا شركات ديال القروض وعندنا شركات ديال الائتمان وعندنا أبناك، غيدخلوا عندنا واحد الشركات اللي هي جديدة اللي غتخدم واحد لي زاجو اللي هما جدادين، اللي المهمة ديالهم هو أنهم يمشيو عند المقترضين ويدويو معهم إما عبر الهاتف إما عبر مقابلات ويقنعوهم كيفاش أنهم يردوا لهم فلوسهم. وبالتالي هذا هو سيكون محفز السوق الشغل ديالنا. وبالتالي يعني في نهاية المطاف أنا كنظن بأن هذا أمر هو إيجابي بالنسبة للاقتصاد الوطني، لأنه سيمكن مؤسسة الائتمان من التوفر على سيولة مالية باش أننا نعطيها المجموعة من المقترضين خواص أو أفراد أو مقاولات. المسألة الثانية هو أننا يعني غادي نربحوا واحد الجهد في المحاكم ديالنا باش نخفوا شوية الأعباء على الملفات القلقة القضائية. ومسألة الثانية هو أننا نخلقوا واحد مجموعة ديال المناصب بشتغل. الأمر السلبي إذا ما مشيناش لهذه الشركات هذه، الأمر السلبي شنو هو؟ هو أن إلى اليوم واحد البنكة كتعطي واحد كريدي مثلا على سبيل المثال ب50,000 درهم وهي حاسبة المخاطر ديالها في واحد 10,000 درهم، إلى هذا الشيء ما مشيناش فيه إلى أبعد مدى البنكة غتعود تخاف أكثر.

0: يخلص لنا واحد القسط نعوض قسط واحد؟ واش النسبه اللي ممكن نمشيو فيها مثلا ديال الخفض ديال القرض لا مع البنك ولا مع المقترض، ممكن تكون عندنا واحد العتبه مثلا ديال ناقص 20% او زائد 20%؟ هادشي كله غيجي، وبالتالي ما نتخيلوش بان راه هاد القروض غنرميوها في الطبيعه وغتسير عن طريق الطلب وعن طريق السوق. لا، راه كاين الدراكي ديال الابناك في المغرب اللي هو بنك المغرب، راه يكون حريص على تتبع هذه العمليه هذه، كيف ما هو اليوم يعني حريص على العمل مع مجموعه من المؤسسات البنكيه ومؤسسات الائتمانيه في المغرب.
1: نعم، اذا هناك بنك المغرب الذي يراقب هذه العمليه وسيضمن يعني في حال نجاحها. استاذ جدري، اذا نجح المغرب يعني اليوم في انشاء هذه السوق الثانوية لتنظم هذه الديون المتعثرة، ما الذي يمكن أن تضيفه إلى السوق، إلى الاقتصاد على المدى المتوسط؟ هل نتحدث عن فقط يعني تنظيف لميزانيات الأبناك، أم عن سوق مالية جديدة أيضا لإدارة المخاطر لتمويل الاستثمار وتحريك حتى موارد كانت عالقة؟
0: صحيح، هذا الامر هذا غادي يخلي عند ابناك واحد السيوله اللي هي اضافيه، وغيخليها انها تنظف الحسابات السنويه ديالها من مجموعه من القروض اللي كانت هي ما معولاش عليها وسامحه فيها، وبالتالي في نهايه المطاف غيكون واحد التنافس كبير ما بين المؤسسات البنكيه، لان كل شيء غيولي يبغي ان هذيك السيوله اللي عنده ما تبقاش عنده ويعطيها كقروض، اما قروض استهلاكيه او قروض استثماريه، وهذا بطبيعه الحال في نهايه المطاف ممكن لي إلا يأثر على السعر النهائي ديال الفوائد، وبالتالي ممكن أن هي الأبناك تخلصت من هذه القروض المتعثرة ديالها وباعتهم لمجموعة من الشركات، يمكن للمقترضين مستقبلا أنهم يأخذوا قروض بنسب ديال الفائدة أحسن بكثير مما هي عليها اليوم.
1: في كل الحالات لا نتمنى مزيد من القروض أستاذ جدري.
0: صحيح، لان ملي كنتكلموا على قروض متعثره كنتكلموا على واحد الازمه اللي كاينه في المجتمع، وبالتالي ان ما كاينش شي واحد، انا لا اعتقد بان شي واحد اللي عنده حسن النيه كيمشي عند واحد البنك وكياخذ واحد القرض من اجل السياره او من اجل واحد الاله كهربائيه او شي حاجه وهو في النيه ديالو انا ما كيخلصش. هذا كيبين بان اما فقد العمل ديالو واما الاجر ديالو ما بقاش كيساوي مع مجموعه من السلع، وبالتالي هذا امر واحد الناقوس ديال الخطر اللي خاصنا ناخذوه بعين الاعتبار، لان القدرات الشرائيه ديال المواطنات والمواطنات المغاربه هي متاثره بشكل كبير منذ ابريل سنه 2022.
1: اشكرك جزيلا استاذ محمد جدري، الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، على كل هذه التوضيحات والمعطيات.
0: مرحبا،
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل من المغرب، فبعد زيادة من 5 أشهر من الاحتجاجات والتصعيد رفضا للقانون المتعارف

من اليوم فيما سمته تعليقا مؤقتا للإضراب، وذلك في إطار الانتظار تشكيل الحكومة المقبلة. وفي المغرب دائما في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، توقعت المديرية العامة الأرصاد الجوية تجلى زخات رعدية قوية من 20 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة من الساعة 1 زوالا لغاية الساعة 11 ليلا. قالت الأمم المتحدة اليوم إن معظم الأطفال المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا العام الماضي سافروا بمفردهم محذرة من تعرضهم لانتهاكات وعنف خلال رحلات الهجرة. وصل أكثر من 20,000 من أصل 31,100 طفل أوروبا عبر مسارات الهجرة العام الماضي من دون أحد الوالدين أو وصي، بحسب دراسة مشتركة لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة والهجرة واللاجئين. أكثر من 12,000 من هؤلاء وصلوا إلى إيطاليا، كانت مصر وإريتريا وبنغلاديش والصومال والسودان أبرز بلدانهم الأصلية، كما وصل أكثر من 4,700 قاصر إلى إسبانيا من دون من والديهم أو ذويهم، معظمهم من الجزائر المغرب مالي والسنغال. استبعدت وكالة الصحة الروسية اليوم وجود أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيروكيتس والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تصاعد الدعوات إلى مزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر في معهد متخصص بدراسة مرض الطاعون. كما وصفت موسكو معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع الوبائي بأنه كاذب، وسط تقارير تحدثت عن الشبه بإصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا. وبالرغم من التطمينات الروسية

0: تعددها مع روسيا. في روسيا دائما أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم 14 في ضربة صاروخية على مبنى سكني شمال البلاد وفق أحدث حصيلة أعلنتها جائزة الإغاثة الأربعاء. منحت جائزة نوبل في الكيمياء الأربعاء للفرنسي هاري كاغان ولليابني كين سوسواي عن أبحاثهما فيما يعرف بالتحفيز غير المتماثل، وعللت لجنة نوبل إعطاء الباحثين هذه الجائزة بكون اكتشافاتهما أدت دورا حاسما بالنسبة للكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج دعات ميديا، أتمناها لكم اللقاء.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
2: تطبق الشروط والأحكام.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في حلقات ماضية هضرنا على شيء أصبح اليوم جزءا أساسيا من مستقبل الفلاحة، هضرنا على الرقمنة في الفلاحة، هضرنا على البيانات، على أجهزة الاستشعار.

اللي يمكن أن تصل دقتها إلى 10 أمتار في بعض النطاقات، مع إمكانية إعادة رصد المنطقة نفسها في فترات قصيرة. الفكرة ماشي في الصورة بحد ذاتها، الفكرة أن الصورة يمكن أن تتحول إلى معلومة، والمعلومة يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار. والمغرب طبعا ماشي جديد في هذا المجال، عندنا المركز الملكي للاستشعار عن بعد اللي كيستخدم المعطيات الفضائية في مجالات مرتبطة بالزراعة، تتبع المحاصيل، مراقبة الأراضي المسقية، متابعة الجفاف وتقدير الإنتاج. وهناك أيضا تجربة رائدة إغيسات اللي كتجمع بيانات الأقمار الاصطناعية مع المعطيات المناخية والنمذجة بهدف تقدير حاجيات الزراعات من المياه وتقديم معلومات تساعد في تحديد متى وكمية الري. إذن احنا في المغرب عندنا خبرة حقيقية في استخدام صور الأقمار الاصطناعية، لكن اللي كنتقلوا إلى الدرون كتصبح القصة بحسب الخبراء في المجال ربما أكثر تعقيدا، لأن الدرون ما كيتعلقش فقط بالتكنولوجيا، لأن كان هناك الاستيراد، كان هناك تراخيص، كان هناك التحليق والسلامة في المجال الجوي والأمني. وهنا إلى اليوم أراد الفلاح أو المهني أن يستخدم درون في المزرعة ديالو في المغرب، ماذا عليه أن يفعل بالضبط؟ واش يشري درون ويشغله مباشرة أو خصو تراخيص؟ وكم تستغرق المسطرة؟ وهل تختلف الإجراءات إذا كان درون مخصص للتصوير والمراقبة عن درون اللي مخصص للرش والتسميد؟ هادشي كله غادي نشوفوه في حياة أونلاين مع ضيفنا الكريم الدكتور كمال أبركاني اللي هو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا ما تنسوش خليكم معنا، حيث بعد قليل نشوفوا رادار أونلاين شكون أو شنو تشد فيه.

خالفت قواعد المجتمع الخاصة بالمنصة. وهذا الرقم طبعا المثير للاهتمام ماشي فقط عدد الفيديوهات، وإنما أن هذه الفيديوهات المحذوفة كتمثل حوالي 0.4 من إجمالي الفيديوهات المنشورة في المغرب خلال الفترة نفسها. والأكثر إثارة أن تيك توك كتقول باللي حوالي 99% من المحتوى المخالف اللي حيدوه تم اكتشافه بشكل استباقي بواسطة أنظمتها، أي قبل أن يقوم المستخدمون بالتبليغ عنه. يعني ببساطة الخوارزميات ما بقاش كتسنى أنه دائما أنك أنت أو لا أنا أو لأي مستخدم اللي يسينيالي باللي أنه هذا الفيديو مخالف، وإنما في حالات كثيرة هي اللي كتكتشفوا أولا. وهناك رقم آخر ربما يهم كل الناس اللي كيدخلوا التيك توك لمشاهدة البث المباشر أو اللايفات. في المغرب تم خلال الفترة نفسها دائما ما بين يناير ومارس الماضيين تم إيقاف أكثر من 254 ألف بث مباشر بسبب مخالفة قواعد المنصة، كما تم حظر أكثر من 55600 مضيف للبث المباشر. باش نكونوا دقيقين، هذه الفيديوهات اللي تحذفت لم تحذفها السلطات المغربية، وإنما هي عمليات حذف وإيقاف قامت بها منصة تيك توك نفسها وفق قواعد المجتمع الخاص بها. والأرقام طبعا ما كتشملش فقط غير المغرب، وإنما هناك 8 أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها المغرب ومصر والسعودية والإمارات. قالت تيك توك باللي أنها أزالت أكثر من 15.5 مليون فيديو خلال الفترة نفسها، دائما الربع الأول من هذه السنة سنة 2026. وعالميا الرقم تجاوز بكثير 184 مليون فيديو. وهنا طبعا السؤال اللي كيستحق أن أتوقف عنده هو، ملي كتدخل تيك توك وكتبغي تشوف ما يحدث في العالم، واش فعلا أنت من يختار ما يراه، أم أن هناك نظاما آليا قرر أولا شنو اللي خاصك تشوف؟ رادار أونلاين. المنصات ما بقاتش كتكتفي بأن تقرر ما الذي يجب أن يختفي، وإنما أيضا تساعدك في معرفة شنو اللي خاصك تنشره. طبعا بعض الناس، أو تخيل أنت ربما نشرتي فيديو على إنستغرام حصلتي على 200 ألف مشاهدة، وفيديو آخر اللي تعبتي عليه وخدمتي عليه لا من حيث الفكرة لا من حيث التصوير لا من حيث الأداء، لكنه لم يتجاوز 10,000 مشاهدة. وهنا السؤال اللي كيطرحوه على نفسه كل صانع محتوى تقريبا هو، علاش هذاك الفيديو الآخر طلع وهذا الفيديو هذا اللي نخدمت عليه وما كنت مراهن عليه ما طلعش؟

0: وقالت ويكيميديا باللي انه هذا النشاط قدر يكون ساهم في انقطاع جزئي لخدمة بيانات ويكيداتا في الشهر مايو المنصرم. لكن هناك واحد نقطة مهمة، ويكيميديا قالت باللي ما لقاتش دليل على اختراق انظمتها او بياناتها، ولا دليل على استخدام منصاتها لتنسيق الوكلاء فيما بينها. وهذا تفصيل مهم، لاننا لا نتحدث عن روبوت سيطرة على الانترنت، نحن نتحدث عن شيء ربما اكثر واقعية لانه اكثر اهمية. انظمة ذكاء اصطناعي بدأت كتصرف بطريقة ما بقاش او لم يتوقعها اصحابها بالكامل، وتحاول الوصول الى خدمات ومواقع وتنفيذ مهام خارج البيئة اللي صممت لها. وهنا طبعا تغير السؤال من شحال هادي اللي كان هو واش يقدر الذكاء الاصطناعي يفهمني، الى سؤال اخر شنو يقدر يدير هذا الذكاء الاصطناعي الى اعطيته صلاحية التحرك.
1: رادار اونلاين.
0: الناس اللي هما كيستخدموا الانترنت منذ سنوات بالاكيد غادي يكونوا سمعوا على كلمه RSS او Really Simple Syndication، اللي هي تقنية قديمة نسبيا لكنها كانت واحدة من أجمل أفكار الإنترنت المفتوح. فبدلا من أن تدخل إلى عشرات المواقع كل نهار، يمكنك أن تجمع تحديثاتها في مكان واحد. لكن ريديت قرر أن يغلق هذا الباب ابتداء من 13 نوفمبر 2026، غادي يوقف خدمة RSS. والأكبر من ذلك أن الوصول العام إلى Reddit API غادي توقف تدريجيا على أن ينتهي بشكل كامل في مارس 2027 بالنسبة للوصول العام المتبقي. علاش؟ لأنه Reddit كتقول باللي RSS أو Really Simple Syndication أصبح سطحا شائعا لعمليات الاستخراج الآلي واسعة النطاق، أو ما يسمى بسكرابين وسوء الاستخدام الآلي. والقصة مرتبطة بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي، لأن محتوى Reddit اللي هي النقاشات والتجارب والأسئلة والإجابات آراء الناس أصبح مادة ثمينة جدا بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى أنه Reddit نفسها أصبحت تحقق عائدات من اتفاقيات ترخيص بياناتها لشركات الذكاء الاصطناعي. والرقم اللافت هو أنه أكثر من 14 ألف تطبيق وروبوت سجلوا بالفعل الانتقال إلى منصة Reddit الجديدة للمطورين. وهنا المنصة خصصت $1,000,000 لبرنامج مساعدة مطورين على الانتقال، مع إمكانية الحصول حصول تطبيقات مؤهلة على $1,000 مقابل عملية النقل. بمعنى آخر، Reddit ما كتقولش ما بغيتش الذكاء الاصطناعي، وإنما تؤكد على أنه إذا كنت تريد استخدام بياناتنا فليكن ذلك داخل النظام اللي كنت حكمه فيه. وهنا طبعا نصل إلى مفارقة كبيرة جدا في الانترنت اليوم. من جهة الذكاء الاصطناعي كيحتاج إلى الانترنت باش يتعلم ويصبح أكثر فائدة، ومن جهة أخرى المواقع والمنصات ولات كتخاف أن يؤدي الذكاء الاصطناعي نفسه إلى استنزاف بياناتها وبنيتها التحتية ومحتواها. وهكذا بدأ الانترنت كيتحول شيئا فشيئا من فضاء مفتوح إلى فضاء أبوابه موجودة، لكن لكل باب مفتاح وشروط وثمن.
2: بدأوا حكاياتي تيام الوام تياسر حياتي جتهم.

من موسم إلى آخر. والإثنان يمكن أنهما يعطيوا معلومات مهمة عن الماء، عن صحة النباتات، عن مناطق الإجهاد، وحتى عن تطور المنتوج والمحصول. وهذه التكنولوجيا طبعا تتقدم بسرعة في أوروبا وتدخل تدريجيا إلى الزراعة في

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. أهلا وسهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم انتم معنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين. من بعد ما فهمنا في حلقات سابقة علاش الفلاحة المغربية كتحتاج فعلا إلى الرقمنة، وفين وصل المغرب في هذا المجال، وكيفاش كتحول البيانات إلى قرارات كيقدر يعتمد عليها الفلاح وأيضا تنفذ داخل

0: الكحول لاستعمال المبيدات، استعمال الدقيق للمبيدات ولا ديال التسميد. بالنسبة للأقمار الاصطناعية بطبيعة الحال كاينين عدة أنواع ديال الأقمار الاصطناعية، كاين لانسيت، كاين سنتينيل جوج اللي كيستعملوهم بزاف في يعني في الزراعة الرقمية، حيت علاش هما يعني التكنولوجيا اللي هي يعني غراتويت، يعني اللي ما كيخلصوش عليها،
1: مجانية
0: مجانية. والأغلبية ديال الشركات اللي كيديروا هذوك لي زابليكاسيون تيليفونيك كنسميوهم حنا لي زابس اللي كيكونوا في التليفون، وبزاف شفنا هاد المنصات الرقمية كيستعملوهم الفلاحة بزاف في المغرب، كيكونوا فيهم هذوك لي زيماج ديال سنتينيل جوج وسنتينيل ولانسيت. كاينين أقمار اصطناعية اللي كيستعملوهم في الأبحاث العلمية، كيكونوا كيتخلصوا هذوك لي زيماج ولكن كتكون فيهم واحد الدقة، حيت علاش القمر الاصطناعي اللي هو اللي فيه مزيان هو نقدروا نرجعوا في التاريخ الهيستوريك، يعني نشوفوا اش كان واقع، يعني من حيث هذوك الأقمار الاصطناعي ديما كانوا يعني ديما كيدوزوا على الكرة الأرضية، يعني كيديروا واحد المسح خرائطي. هاد التكنولوجيا دابا الأقمار الاصطناعية اللي كيتخلصوا عليهم يعني هادو كيكون فيهم واحد الدقة. بالنسبة للدرون، الدرون يعني من كان هو كيعطينا واحد تشخيص انستونطاني، يعني في هذيك اللحظه بالضبط وفي هذاك الموضوع اللي بغينا حنايا. الى دابا يمكن تقدروا تسالوا شنو هو الفرق ما بين التصويره ديال الدرون والتصويره ديال الاقمار الاصطناعي. هو الاقمار الاصطناعي كيشوف كوكب الارض من البعيد، يعني حتى الدقه ما كتكونش بحال الدرون، كنسميوه لا ريزوليسيون. لا ريزوليسيون هي الدقه، مثلا ان هكتار ديال المطيشه ندير عليه الاقمار الاصطناعي ويعطيني واحد ليماج، نقدر يكون عندي معطيات. ولكن الا دوزت مثلا واحد الدرون بواحد الكاميرا اللي هي متعدده الاطياف اللي كنسميوها الميتش سبيكترال، كيعطيني مثلا هذاك النبته كيعطيني واحد الدقه. غير الفرق هنا ماشي نقولوا بانه راه الدرون احسن من القمر الصناعي، القمر الصناعي يقدر يعطيني هذاك الشيء يعني يوميا، يعطيني حتى التاريخ ديالها، ولكن الدرون كيعطيني في هذيك اللحظه يعني بالضبط.
1: ولكن شكون هي الصوره ديالو كتكون اكثر فائده، واش الدرون ولا القمر الصناعي؟
0: هذا سؤال زعما مهم عنده بزاف ديال الاجوبه. بطبيعه الحال انا هو بجوج ديال التكنولوجيات، هي تكنولوجيا مكمله. حنا في الابحاث الزراعيه كنشتغلوا مع باحثين اللي هما مختصين يعني في شركاء دوليين، شحال مره كتكون عندنا هذه المناقشه كنقولوا بانه علاش ما نستعملوش درون في نفس الوقت بالاقمار الاصطناعيه. ملي كيكون عندي معطيات ديال الاقمار الاصطناعيه على واحد لابارسيل وكيكون عندي ديال الدرون، راه كتكون شي معلومه اضافيه، يعني هما تكنولوجيات مكمله.
1: واخا الدرون عنده استعمالات كثيره، شنو ما انواع ديال الدرونات اللي كاينين؟ واش درون وحده كدير كل شيء، ولا هناك انواع لكل درون متخصص في حاجه ما؟
0: كاينين عده انواع ديال الدرونات اللي كاينين في السوق، سواء الدوليه ولا في السوق المغربيه. كاين درون اللي كيكون محمل بالكاميرات العاديه، يعني RGB، يعني اللي كيعطينا واحد ليماج، يعني ليماج فيزيوال كنشوفوها حنايا بالعين المجرده، صوره بحال كناخذ تصويره بالكاميرا اللي كنسميوها حنا RGB. يكونوا دابا كاميرات اللي هما دابا التكنولوجيا ديال الكاميرات هي اللي كتخلي هذاك الدرون كيكون غالي. مثلا الا هضرنا مثلا في الميدان الزراعي والسقي الزراعي والتسميد، كنستعملوا المولتي سبيكترال، كنسميوه متعدده الاطياف، ولا درون اللي كيستعمل كاميرات حراريه، انبعاثات حراريه. هذاك الدرون يعني كيعطي واحد لا ريفليكتونس، يعني واحد الانعكاس ديال هذوك الاشعه الحراريه وهو كيحسبها. ممكن هذه التكنولوجيا شويه معقده. كاينين كاميرات اللي كيسواو حتى نقدر نقول اللي كيسميوهم حنا لي بيرسبيكترال، اللي كيستعملوهم بزاف في البحث العلمي الدقيق، اللي كتقدر توصل الثمن ديالهم حتى ل 200 مليون 300 مليون سنتيم، ولكن كيستعملوهم في لا ريشيرش. كيكونوا درونات دابا هادو اللي كيديروا التشخيط، هاد الكاميرات يعني كما قلت على حساب لا لونغور دوند، يعني على حساب هذاك كما كنسميو حنايا هذوك الاطياف، واش بغيت في الاحمر ولا في الخضر ولا في الازرق، ولا من حيث النبته كتعطينا واحد الانعكاس، هذاك هو اللي كيترجم. هذوك الكاميرات هما اللي كيترجموا لنا هاد الارقام. هذوك الدرونات كاين بعض الدرونات اللي كنلقاو هذيك الكاميرا انتيغري، يعني ما نقدروش نبدلوها، يعني ديجا كنشريوه فيه ديجا متعددة الأطياف، ما نقدرش نهزوا هذيك الكاميرا نحيدوها ونديروا كاميرا أخرى. ولكن كاينين درونات اللي قدروا نبدلوا الكاميرا.

0: للكاميرات المتعدده الاطياف، كيقول لي هذيك لابارسيل هنا فيها شويه الحموريه، هذيك الحموريه هنا خصني ندخل، واش المشكل ديال الماء، واش المشكل ديال لانغري، واش المشكل ديال المرض، يعني بزاف ديال الحوايج يقدروا يدخلوا. دابا هذيك لانتربريتاسيون ديال الكاميرا هذاك هو اللي عنده الدور، هو الدور ما كيقولكش لا راه عندك الهيه راه خصك دير الماء، راه يقدر يكون المشكل الماء، يقدر تكون هذيك الارض، هذيك الارض يمكن ها هي شبعانه ما، ولكن هذيك النبته ما كتجبدش الماء مزيان. دونك هو كيعطيك غير واحد الفكره. احنا في طبيعه الحال بني كان، علاش قلت لك في الحلقه السابقه راه التدخل ديال الفلاح راه مهم، حيت علاش؟ يعني هذيك 10 الهكتار هو راه عارف اش فيها. دونك هادو كيعطيونا بعض الحالات. دابا كاينين هذوك لي لوجيسيال، دابا هاد الذكاء الاصطناعي كيصنع واحد كنقولوا احنا دي ماتريس، هو اللي كيعطينا كيقول لنا ودي راه يمكن راه كاين 90% راه المشكل ديال الماء، علاش كاين هذيك الحموريه؟ حيت كاين بزاف المعطيات كندخلوا شي مرات حتى المعطيات ديال التربه كن... دونك هنا فين كاين العقده ديال الدرون، راه ماشي ما بقاتش غير تطير الدرون وياخذ لك المعطيات، راه في التشخيص ديال المعطيات، تما خاص تكون الخبره والتدخل ديال المزارع.
1: يعني ماشي تشخيص وانما قراءه ديال المؤشرات اللي كيقدمها لك الدرون. وهنا هضرت على واحد المساله ديال الماء والاجهاد المائي، نقدروا يعني نكتشف فوه بالدرون قبل حتى ما تظهر العلامات ديالو، يعني قبل ما يبان ممكن.
0: بيان سور بطبيعه الحال، من حيت النبته دابا المشكل اللي كاين منين كيبان هذوك الاعراض ديجا تروطار، ولكن حنا دابا بهاد لي زاباري راه ماشي غير بالدرون، حتى بهذوك لي زاباري كنديروا منهم هذوك المؤشرات ديال الاجهاد المائي ولا الاجهاد الفيزيولوجي، يعني كيعطيني كيقول لي هذيك النبته راه من هنا واحد الخمس ايام راه غادي يبانوا لك الاعراض، ولكن راه ديجا ناقص الازوت، ناقص الفوسفات، ولا ناقص الماء. يعني بطبيعة الحال كتعطينا واحد كوموندي واحد المؤشر استباقي باش ندخلو في الوقت المناسب.
1: كاين اللي غيقول لك سيدي اذا كان القمر الاصطناعي كيقدر يصور الكره الارضيه ويصور اشياء ربما اكثر من الدرون، واخا الدرون عنده

0: معقده لا والو، كاينه ان بروسيدور ادمنستراتيف. من حيت علاش راه التكنولوجيا ديال الدرون راه كتدخل حتى في الامن القومي، حيت علاش الا كنا حدا شي مطار راه واخا نكونوا بعاد على المطار، شحال مره انا مثلا كاين في هذا المطار الدولي الناظور الدولي كنكون في واحد لابارتيل بعيده على المطار ب 10 كيلومتر. واحد المره قلت لهذاك السيد ديال لاتور دو كونترول، قلت له لا راه ما كاينش طيارات هنا، قال لي لا راه يقدروا يكونوا لي طيارات ديال الجندارم، يقدروا يكونوا دي زيليكوبتر اللي كيدوزوا غير هكا، يقدر يكون ان اتيريساج دورجونس. دونك هنا بلا ما ندخل في التفاصيل يعني ديال هاد العمليه، يعني كاينه واحد لا بروسيدور اللي كدار حتى المستمع الكريم يعرفها، حيت هذه كاينه
1: لا خصو يعرفها. والمهمه هي واش هاد المسطره انت لقمت تجربتكم، واش هاد المسطره انت قلتي بانها ماشي معقده، شكون هي الجهه اللي كتعطي الترخيص ديال استعمال الدرون في المجال الزراعي والبحث العلمي؟
0: هي باش ندير واحد التحسيس للمواطن المغربي بصفه عامه، لا بالنسبه للدرونات، الدرونات ما خصهمش يتعملوا في المغرب بدون ترخيص بتاتا.

0: دونك تما كندخلوا مع الاداره ديال المطار، والاداره ديال المطار كتصيفطنا لا تور ديال الكونترول ديال المطار. تما حنا كنكونوا على برا كنتواصلوا مع المطار، الا جات شي طياره كيقول لك لا حبس، كيعطيك الطير في هذاك الوقت وكتعطي له ليتينيغير بالضبط فين خاصك الطير. حنا الحمد لله هذه 6 شهور تقريبا ولا عام زعما درنا واحد التجربه زعما ما كاينش اشكالات، يعني خصك غير نطبقوا المسطره.
1: عندك ارقام ربما تقريبيه على عدد

0: في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله شرق أوسطيا، حيث بدأت إسرائيل اليوم إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 قبل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها. وبعد 3 سنوات

ما زالت الدعوة مستمرة في إسرائيل لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أحاطت بهذا الهجوم. وبالتزامن واصلت إسرائيل استهدافها الدامي اليومية للقطاع. اليوم قتل 4 فلسطينيين، أحدهم متطوع في الدفاع المدني، في غارات إسرائيلية وفق الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع. التصعيد يطال كذلك الضفة الغربية المحتلة، حيث لا تتوقف الاعتداءات اليومية للمستوطنين الإسرائيليين، وضمنها قتل فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم في هجوم شنه مستوطنون وجنود إسرائيليون على مزارعين

في المنطقة دائما، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. روبيو وخلال زيارة لأثينا قال تكاد كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، ومن ثم فقد فقدوا السيطرة الكاملة على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج. وارتباطا بأزمة المحروقات العالمية، أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي يعاني نقصا كبيرا في الإمدادات بحسب ما أعلن المدير التنفيذي للوكالة. وقال فاتح بيرول في بيان أن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ باحتياطيات وفيرة من النفط الخام والمنتجات المكررة، وهي مستعدة لضخ المزيد من هذه المخزونات في السوق إذا لزم الأمر. أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 20 شخصا على الأقل بينهم.

0: على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة، وهو اختبار حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن صرف 1,240,000,000 يورو كييف لتمويل على الخصوص اقتناء طائرات مسيرة وأنظمة لاعتراض المسيرات وذخائر وصواريخ تنتجها شركات أوكرانية. وفي سياق متصل، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف ما يقرب من 1,600 فرد وكيان على خلفية الحرب مع روسيا. بينما استبعدت وكالة الصحة الروسية اليوم وجود أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيركوتس والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تصاعد الدعوات إلى مزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر في معهد متخصص لدراسة مرض الطاعون. كما وصفت موسكو معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع البيئي بأنه كاذب، وسط تقارير تحدثت عن الاشتباه بإصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا. وبالرغم من التطمينات الروسية، أعلنت الحكومة المنغولية اليوم أنها أمرت بتطبيق تدابير للمراقبة الصحية على حدودها مع روسيا. في المغرب، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية من 20 إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح بعدد من مناطق المملكة اليوم من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. ختام الموجز مستمعينا، باقي رفقتي ممتع لباقي برامج إذاعة ميدان، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق.
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
4: تطبق الشروط والأحكام.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
6: ميديان 16h 17h l'autre match.

0: حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله شرق أوسطيا، حيث بدأت إسرائيل اليوم إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 قبل انتخابات تخيم عليها تداعيات هذا الحدث، حيث تستمر وبعد 3 سنوات الدعوات لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أحاطت بيوم الهجوم. وبتزامن وصلت إسرائيل استهدافها الدامي للقطاع. اليوم قتل 5 فلسطينيين، أحدهم متطوع في الدفاع المدني جراء غارات إسرائيلية على القطاع. التصعيد يطال كذلك الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون وجنود على مزارعين في قرية برق شمال نابلس، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. في المنطقة دائما، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة الكاملة

خلال زيارة لأثينا قال تكاد كميات النفط المتدفقة حاليا عبر المضيق تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع. وفي سياق آخر أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني مسعود بازشكيان خلال اتصال هاتفي أن موسكو مستعدة للمساعدة في جهود الوساطة بشأن الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم. الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة قالت أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي يعاني نقصا حادا في الإمدادات بحسب ما أعلن المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في بيان. في فرنسا وغدت تظاهرات طلابية حاشدة تسعى الحكومة إلى تهدئة الأزمة من خلال دعوة المتظاهرين للعودة إلى مؤسساتهم التعليمية لإجراء حوار، بينما دعت اتحادات للتلاميذ والطلبة إلى تنظيم مسيرات جديدة الخميس في باريس ومدن أخرى. بدورها أعلنت 5 نقابات للمعلمين الفرنسيين خلال مؤتمر صحفي اليوم عن دعمها للتحرك الجديد الذي ينظمه طلاب المدارس الثانوية. وتميزت التظاهرات بأحداث عنف ونقاش حول إفراط المصالح الأمنية في استخدام القوة تجاه المحتجين. اليوم أعلن وزير الداخلية لورا نونيز تعليق استخدام القنابل الصوتية بعد أن بوترت جراء إحداها يد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما. أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 24 شخصا على الأقل بينهم 4 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد وفق أحدث حصيلة أعلنت أجهزة الإغاثة الأوكرانية. اليوم روسيا نددت بما سمتها عسكرة الاتحاد الأوروبي غداة اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر القارات قادر على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة، وهو اختبار حضره الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. المفوضية الأوروبية أعلنت اليوم عن صرف 1,240,000,000,000 يورو لكييف لتمويل على الخصوص اقتناء طائرات مسيرة وأنظمة اعتراض المسيرات وذخائر وصواريخ تنتجها شركات أوكرانية. وفي سياق متصل اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف ما يقرب من 1,600 فرد وكيان على خلفية الحرب. قالت الأمم المتحدة اليوم أن أكثر من 20,000 من أصل أزيد من 31,000 طفل وصلوا إلى أوروبا عبر مسارات الهجرة العام الماضي كانوا غير مصحوبين بأحد الوالدين أو وصي، بحسب دراسة مشتركة لوكالة الأمم المتحدة المعنية

الجائزي الأوائل في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة.

0: وتوقيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية فضلا عن مختارات موسيقية، لكن قبل أولى محطاتنا بالحصاد نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال غدا بحول الله. الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي الساحلية اللي ما بين أسفي والصويرة، أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يرحمنا الله باشتوات الخير في النواحي الجبلية والمناطق القراب لهم بحال حتى ما بين سطات مراكش وبني ملال وكذلك في جنوب الداخلة. الريح غادي يصوت غربي في جل النواحي ما عدا في السول الغربية، الريف سايس درعا وتافيلات بحال حتى في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تهبط بشي درجات قلال بالخصوص في النواحي الجبلية والمناطق القراب لهم، ما بين 17-23 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 19-27 درجة في الحوز، ما بين 21-25 درجة في ناحية الريف، ما بين 22-26 درجة في عبدة وناحية تادلة، ما بين 22-28 درجة في تافيلات، 23-24 درجة في ناحية سايس، 24-25 درجة في الدكالة والمنطقة الشرقية، ما بين 24-27 درجة في اللوكوس وناحية الضرعة، ما بين 24-28 درجة في ناحية سوس، 26 درجة في الشاوية، ما بين 26-28 درجة في ناحية الغرب، ما بين 27-31 درجة

0: هكذا تيمكن يضعفوا الزراعه وينقصوا لها من الجهد والقوه الانتاجيه ديالها. ومع هاد العنايه خاص الاحتياط بادويه ديال الوقايه قبل ما يشدوا هاد الامراض في الزراعه، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديوهاتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدتها وتقدمها الزميلة وفاء توزري. وفاء مساء الخير.
2: مرحبا بك أيمن وبالمستمعين الكرام. مستهل النشرة من المغرب افتتحت اليوم بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي.

0: التظاهرات تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء وفرصة لإبراز تطور صناعة الطيران بالمغرب. مزيدا من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الغول.
1: هذا الموعد الدولي البارز في قطاع الطيران والدفاع والفضاء شهدت الجلسة الافتتاحية

0: وزراء ورؤساء أركان ومسؤولين مدنيين وعسكريين ساهمين. تقدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، الذي أكد خلال كلمته الافتتاحية أن المعرض صورة عن تطور قطاع الطيران في المملكة، سواء من حيث التصنيع كما التكنولوجيا المدنية والعسكرية.
1: مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات رافعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية، حيث عرف هذا القطاع في بلادنا تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي بالتصنيع وصيانة الطائرات.
0: المعرض الذي يشهد حضور نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة، بينهم عدد من كبار مصنعي الطيران والدفاع العالميين، إلى جانب فاعلين في الصناعة المغربية، ببرنامج متنوع يشمل عروضا جوية ومعرضا ثابتا يضم تشكيلة من الطائرات والمنصات من الجيل الجديد، إلى جانب ندوات استراتيجية ومباحثة رفيعة المستوى تتناول على الخصوص قضايا السيادة الصناعية وتأمين سلاسل القيمة والرقمنة والأنظمة المعقدة.

0: مركبة من الأقمار الاصطناعية الأكثر فعالية في العالم، وسيشرع في تقديم هذه الخدمة بحلول سنة 2027 على أن يتم تعميمها تدريجيا على مجموع أسطول الشركة.
1: ننتقل الآن إلى ملف المشاورات الحكومية. رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بالرباط للخروج بتشكيلة جديدة متوازنة، فيما يدور الحديث عن إمكانية تشكيل أغلبية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، أي الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. من الرباط ينضم إلينا مراسلنا عادل الزبيري. عادل، مرحبا بك.
2: مساء النور وفاء، ومساء الخير لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
1: عادل، ما أبرز مستجدات المشاورات الحكومية المتواصلة في أسبوعها الثاني؟
2: نعم، هذه هي الجولة الثانية في يومها الثالث، مشاورات مكثفة ومستمرة من فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة والقياديين الذين يشتغلون معها في خلية المشاورات من حزب الأصالة والمعاصرة. الاتجاه العام بحسب المعلومات وبحسب المصادر هو تحالف بين الجرار والكتلة الديمقراطية كما تسمى تاريخيا، ويمكن أن تلتحق بهم السنبلة أي حزب الحركة الشعبية، فيما السيناريو الذي يتقوى في هذا المساء هو خروج التجمع وطن الأحرار إلى المعارضة إلى جانب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلا إذا قبل الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن يساند الحكومة من دون التواجد فيها، وهو ما يرفضه هذان الحزبان المتكتلان معا في اليمين الحزبي المغربي. أيضا هنالك مسارعة للخطى من أجل بداية في تقسيم الحقائب الوزارية، وسط أنباء عن إمكانية حصول حزب الاستقلال على 5 مقاعد وزارية وكتاب دولة، وكل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية على 3 حقائب أو حقيبتين مع كتاب دولة. نعم وفاء،
1: شكرا جزيلا لك عادل. نتابع معك في الأيام المقبلة جديد المشاورات الحكومية وما ستفرز عنها. بعد أكثر من 4 أشهر من التوقف احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة، عادت المحاكم المغربية اليوم إلى إيقاعها المعتاد مع استئناف المحامين تقديم خدماتهم المهنية، وتأتي العودة تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف ابتداء من اليوم 7 أكتوبر لإتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة بعد انتخاب برلمان جديد وتشكيل أغلبية وحكومة جديدتين معالجة ما تعتبره الجمعية اختلالات في المسار التشريعي للقانون. في المغرب دائما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأسرة إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. ننتقل إلى الجزائر الآن. بها أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البلاد أحكاما بالإعدام بحق 9 متهمين في قضايا تجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في أول أحكام من هذا النوع تصدر استنادا إلى التشريع الجزائري المعدل لمكافحة المخدرات. الأحكام شملت 3 متهمين حضوريا و6 آخرين غيابيا في قضايا تتعلق بالاتجار ب 113 كيلوغراما من مادة الكوكايين، إضافة إلى 25,000 قرص مهروس. من تجميد الإعدام إلى توسيع نطاقه، لماذا تعود الجزائر إلى العقوبة القصوى؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على المحامي والمحلل السياسي مجيد بودن من باريس.
3: فيما يخص عقوبة الإعدام، وخاصة أن العقوبة السابقة كانت حتى تصل إلى السجن المؤبد وهي عقوبة رادعة، فمسألة الإعدام فيها مشكلتين. المشكلة الأولى أن العديد من الدول لا تقبل الإعدام، وخاصة في على أساس تطور المجتمعات، فالعقوبة المؤبد هي في حد ذاتها عقوبة صارمة ورادعة. النقطة الثانية وهي المهمة أن الأحكام بالإعدام التي تكون غيابية لا تمكن من استرجاع المجرمين من دول أوروبية مثلا التي ترفض عقوبة الإعدام، فبالتالي كل الذين سيقع الحكم عليهم بالإعدام لا يمكن جلبهم وإرجاعهم.

0: إلى الجزائر، لأن هذه الدول الأوروبية خاصة والكثير منهم موجودين في الدول الأوروبية لا تقبل عقوبة الإعدام، وبالتالي ستكون قانونيا هناك منع لتسليمهم إلى الجزائر.
1: مجيد بودن المحلل السياسي والمحامي من باريس، حاوره يوسف النعماني. إلى الصفحة الرياضية للمغاربية، وفيها نهتم بملف نهائي الكان 25 و2000. الوفود الرسمية تصل إلى لوزان قبل جلسة الحسم غدا بخصوص ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 25 و2000 بين المغرب والسنغال بمحكمة التاس ودعوتي.
2: في مدينة لوزان السويسرية وفاء، وتحديدا بمقر المحكمة الرياضية الدولية تاس، يفتح غدا ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 من جديد في جلسة استماع قد تشكل المنعطف الأهم في مسلسل طويل بدأ يوم 18 يناير وانتهى مؤقتا بإعلان المغرب سابقا بطل الإفريقية من قبل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. المحكمة الرياضية الدولية أكدت آنفا أن جلسة الاستماع ستنطلق غدا بداية من الساعة 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن كل الأطراف، الكاف والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والسنغال، ولن تكون الجلسة مفتوحة أمام وسائل الإعلام فقد تقرر عقدها خلف أبواب مغلقة بعدما لم تطلب الأطراف أن تكون علنية. وسيكون النظر في الملف مشكل من الأعضاء الفرنسية جيرال سيمو، رئيس الإيطالي لويجي فوماغولي، والألماني أورليش هاس. نستمع في هذا الإطار لمحمد جفال الإعلامي المغربي المتابع لهذه القضية منذ بدايتها في يناير.
3: من المقرر أن تستمع المحكمة إلى تدخلات كل ممثلين القانونيين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي وفرت كل المستندات القانونية التي تؤكد على أن المنتخب السنغالي وكذلك مدربه تياو الذي قام بتصرفات غير مسؤولة والتي خلقت رجة ليس على الصعيد الإفريقي ولكن على الصعيد الدولي. وبعد الاستماع إلى كل هذه الأطراف أوضحت المحكمة أنه وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لصدور القرار من طرف المحكمة الدولية حين انتهاء كافة التدخلات.
2: نذكر أن القرار النهائي لن يصدر غدا إلا بعد نهاية كل المداولات بحسب آخر بلاغ رسمي للطاس.
1: شكرا لك وديع حتي بهذا التقرير الرياضي. مستمعينا، نكون قد أتينا إلى نهاية النشرة المغاربية. فاصل ويعود إليكم الزميل أيمن الأحمد في باقي محطات حصاد اليوم.
4: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة.

0: تعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
2: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام، واللحظة نصل إلى فقرة ضيف الحصاد. السابع من أكتوبر 2023 لم يكن مجرد حادثة في التقويم السنوي، بل كان مفصلا تاريخيا أعاد رسم خريطة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفرض واقعا جديدا.

0: بالاستحقاقات الانتخابية. لمقاربة هذا الملف يسعدنا أن نستضيف الدكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. دكتور أيمن، أهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير أستاذنا الكريم، لكم وللسادة المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا.
0: أستاذ أيمن، أولا يعني كإعادة لتعريف مفهوم الصمود، كيف غير التداعيات السابع من أكتوبر مفهوم الشرعية السياسية والمشروع الوطني الفلسطيني في ظل الكلفة الإنسانية والعمرانية الهائلة التي استنزف بها قطاع غزة؟
1: يعني أنا بعتقد الصمود في هذا المنحى، صمود الفلسطيني، أنه إسرائيل فشلت في تهجير سكان قطاع غزة. يعني بعد أكثر يعني من 3 سنوات، أكثر من 70 إلى 80 ألف شهيد، مئات الآلاف من الجرحى، واقع إنساني صعب، قطاع غزة مدمر بشكل كامل. إسرائيل فشلت فشل ذريع في تحقيق الهدف الأكبر. أنا بعتقد كان الهدف الإسرائيلي منذ اليوم الأول هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بحيث يكون ذلك هو الخيار الأخير لإنهاء ملامح المشروع الوطني الفلسطيني. تعرف إبادة كاملة في قطاع غزة، استيطان ومصادرة وتضييق الخناق في الضفة الغربية، وبتعرف هذول هن اللي بيكونين المشروع الوطني الفلسطيني حسب يعني الإنسان الفلسطيني العادي وحسب الفصائل. وبالتالي أنا برأيي الصمود الفلسطيني إنه منع التهجير وثبت وصمد، ولم يكن هناك أي خيار آخر إلا أن يبقى فوق أرضه.
0: ولكن الآن يعني فيما يتعلق بهندسة اليوم التالي دكتور أيمن، وبعيدا عن الشعارات، هل تمتلك القوى الفلسطينية بمختلف أطيافها رؤية واقعية لإدارة قطاع غزة وسيادته

0: الوطني الفلسطيني الداخل وعلى المستوى الإقليمي. في هناك جهود تبذل، لكن من غير المنطقي أن يبقى الفلسطيني منشطر ومنزلق بين هوتي الانقسام وكل هذا العدد الكبير. لكن كما قلت لك، اليوم إسرائيل دخلت في مواجهة ليس مع حماس أو فتح، وإنما دخلت في مواجهة مع الشعب الفلسطيني. كل قصص التاريخ وعبر التاريخ ودروسه المستقاة تقول أن لا يمكن لدولة مهما تسلحت أن تهزم شعب، وأنا برأيي هذا هو سر الصمود الفلسطيني.
1: طيب، يعني الآن تحدثت عن العلاقة مع الضفة والشتات، يعني من وجهة نظرك هل ما زالت غزة تشكل القاطرة الوحيدة للقضية الفلسطينية؟ أم أن يعني انشغالها بالبقاء أعاد توزيع ثقل الفاعلية السياسية نحو الضفة الغربية؟
0: أنا بعتقد اليوم قطاع غزة أكيد هي في القاطرة الأولى، تتسيد المشهد، تتسيد المقعد الأول، يعني العدد الكبير من يعني الضحايا، هذا الاستثمار الكبير لسردية فلسطينية انتصرت على السردية الإسرائيلية الصهيونية، هذا بفعل غزة. لكن اليوم التركيز الإسرائيلي بشكل واضح ربما منذ يعني أكتوبر 2025 على الضفة الغربية، حكومة اليمين الإسرائيلية تعتقد أن الدمار الذي حدث في غزة لن يكتمل إلا إذا تم تصفية المشروع أيضا في الضفة الغربية وفي القدس وحتى في أراضي 48. وبالتالي يعني إسرائيل تشتغل يعني تعمل ضمن استراتيجية مزدوجة، إبقاء الحالة في قطاع غزة كما هي وتجفيف الحياة، منابع الحياة في الضفة الغربية، بحيث يفكر الجيل القادم ربما من الشباب الفلسطيني بترك

0: قادرة أن تخوض حروب خارج نطاق فلسطين التاريخية، رغم أنه هذا تاريخيا كان ممنوع على الإسرائيليين. بتعرف يعني لما كانت المواجهة مع العراق أو مع الدول العربية الأخرى، كانت أمريكا تشكل تحالفات دولية وتأتي بها لمحاربة هذه الدولة العربية، وكانت تقول لإسرائيل عليك أن تكوني هادئة وساكنة لأننا سنقوم بالعمل. 7 أكتوبر أنا برأيي أعطى متسعات كثيرة لإسرائيل أن تتحرك في فضاء خارج فلسطين التاريخية.
1: طيب في الداخل الفلسطيني الآن دكتور أيمن، يعني الانتخابات الآن كمعركة، كيف يوظف ملف الأسرى والعمليات العسكرية في السباق الانتخابي الإسرائيلي القادم؟ يعني هل نحن أمام إعادة هيكلة جذرية للخريطة الحزبية داخل إسرائيل أم مجرد تدوير للوجوه ذاتها؟
0: أنا بعتقد إسرائيل في اليمين بغض النظر هل هو نتنياهو أو آيزنكوت أو تحالف المعارضة الإسرائيلية. اليوم ما فيش هناك قوة يسارية فعلا قادرة في إسرائيل أن تصنع السلام مع الآخر، خاصة مع الفلسطيني، وبالتالي هي منافسة داخل دائرة اليمين، ما بين اليمين الوسطي المعتدل إذا جاز لي التعبير واليمين الراديكالي الاستيطاني المتطرف الذي يقود نتنياهو وابن جفير وسموتريتش. على الجهة الأخرى بتعرف آيزنكوت مع تحالف المعارضة الإسرائيلية مع ليبر

0: دكتور أيمن، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والتغيرات الجيوسياسية، هل ما زالت إسرائيل قادرة على الترويج لنفسها كشريك أمني واقتصادي في المنطقة، أم أن 7 أكتوبر وضع حدا نهائيا لهذا الطموح؟
1: هذا السؤال الاستشرافي الجيوسياسي الاستراتيجي. يعني إسرائيل تتحرك ربما في مساحة أضيق بكثير، خسرت في العالم، خسرت الرأي العام الأمريكي والرأي العام الأوروبي، خسرت من شراكاتها حتى في الدول الأوروبية وصورتها أمام الرأي العام الأوروبي والعالمي. هذا بشكل كبير. مستقبلا أنا

نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، ونواصل معكم مستمعينا محطاتنا المختلفة. في تاريخ المغرب الحديث شكل تأسيس أول برلمان منتخب محطة مهمة في بناء مؤسسات الدولة المستقلة وترسيخ نظام سياسي يقوم على المؤسسات الدستورية والتمثيل الشعبي وتقاسم الاختصاصات بين السلطات. لكن هذه التجربة لم تبدأ من فراغ، بل سبقتها سنوات من المطالبة بالاستقلال وبناء مؤسسات وطنية قادرة على تدبير شؤون البلاد. من المجلس الاستشاري إلى أول برلمان منتخب، كيف بدأت التجربة البرلمانية في المغرب وما أبرز محطاتها؟ نتعرف على قصة أول برلمان في المغرب رفقة

أول مجلس للنواب، ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ المؤسسات السياسية المغربية. التجربة البرلمانية الأولى لم تستمر طويلاً، إذ دخل المغرب سنة 65-900 ألف مرحلة استثنائية بعد إعلان حالة الاستثناء وتوقف العمل بالبرلمان. ورغم هذه التحولات، ظل البرلمان حاضراً في مسار بناء المؤسسات الدستورية بالمغرب، وعرفت الحياة البرلمانية لاحقاً محطات متعددة من الإصلاح والتطور، وصولاً إلى دستور 2011 الذي عزز مكانة المؤسسة التشريعية ووسع اختصاصاتها. بين أول برلمان سنة 63-900 ألف والبرلمان الحالي، تمتد تجربة سياسية تعكس التحولات التي عرفها المغرب، وتبرز مكانة المؤسسات التشريعية في تمثيل المواطنين ومناقشة القوانين ومراقبة العمل الحكومي.

0: في أبرز عناوين نشرة السابعة: ثلاث سنوات على حرب 7 أكتوبر في غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته والأوضاع الإنسانية كارثية. في النشرة ريبورتاج لمراسلنا بالقطاع يرصد الأوضاع المأساوية. بعد السيطرة على باب المندب، القوات اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتتوعد بدحر الحوثيين واستعادة السيطرة على كل شبر من البلاد. الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة تعلن استعدادها للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية لمواجهة نقص الإمدادات. بعد 4 أشهر من التوقف احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة، المحامون يعودون إلى المحاكم ويبرزون أن الخطوة لا تشكل تراجعا عن مطالبهم، وإنما فرصة أمام الحكومة الجديدة لإصلاح الوضع. في ختام النشرة، عين على أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي حول المناخ والسلام والأمن في نواكشوط. مستهل النشرة من غزة: 3 سنوات كاملة مضت على بداية الحرب في القطاع، الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، وآخر الأنباء تتحدث عن مقتل 5 فلسطينيين. الأوضاع الإنسانية كارثية، والمنظمات الدولية تدعو إلى رفع الحصار على إدخال المساعدات الإنسانية. منظمة الصحة العالمية كانت أبرزت في بلاغ لها الأسبوع الماضي أن إسرائيل تعيق دخول المساعدات الطبية إلى القطاع، ما يزيد الأوضاع سوءا. يقربنا أكثر من الوضع الإنساني مراسلنا في غزة سيف سويتي.
1: أصوات لن ينساها أهل غزة، قصف واستغاثة وسؤال، كثيرا ما تردد على مدار 3 سنوات من الحرب التي غيرت شكل قطاع غزة جراء موجات النزوح القسري.
2: كنا في الشجاعية.
1: هذا أبو أحمد يستذكر العام 3 على التوالي حياته قبل الحرب.
2: كنا عايشين وقاعدين ومبسوطين ومرتاحين، واليوم زي ما انت شايف يعني يمكن احنا في أصلح نتفة قاعدين في قطاع غزة. طبعا حوالينا ردم، وانت عارف ايش مخلفات الردم في النهاية.
1: 3 أعوام دفع خلالها الغزيون نحو الموت ليتجاوز عدد الضحايا 74,200 قتيل، فيما أصيب أكثر من 175,000 شخص في ظل انهيار المنظومة الصحية وخروج 19 مستشفى عن الخدمة، فيما يؤكد الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس أن الوضع الإنساني كارثي.
3: لا زالت الأوضاع كارثية للغاية، وطبعا ذلك يرجع إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لم تتوقف.
1: ومع إطالة عمر الحرب على غزة، خسرت من مساحتها أكثر من 65%، أضحت خلف الخط الأصفر كمدينة بيت حانون مسقط رأس الستيني أبو إبراهيم.
2: بيت حانون اليوم دمر دمار كامل، رغم أنها كانت في سلة الخضار والحمضيات لقطاع غزة، ولا اليوم لا يبقى لا شجرة ولا حجر فيها، ولا عيادة ولا بيت ولا مدرسة ولا شيء.
1: 3 أعوام فشلت فيها معظم الحوارات والجولات الدبلوماسية لوقف الحرب بشكل كامل. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
4: وبعد 3 سنوات من اندلاع الحرب في غزة، قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن إسرائيل قتلت مئات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في غزة في واحدة من أكثر الحلقات دموية في تاريخ الصحافة دون محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. ودعا الاتحاد الدولي في بيان اليوم نقابات وجمعيات الصحفيين في جميع أنحاء العالم إلى الضغط على حكوماتها لتسهيل إجلاء الصحفيين المرضى والمصابين وتمكينهم من تلقي العلاج الطبي خارج قطاع غزة دون تأخير.
0: إلى مستجدات الحرب الأمريكية الإيرانية، قال جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز إن على إيران أن تخفض على نحو ملموس قدراتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 7 أشهر، حتى في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن غير متأكدة من الطريقة التي تتخذ بها طهران قراراتها في المفاوضات.
4: وفي المقابل، وفاء أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح إعلامي اليوم إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها وجادة في استخدام الدبلوماسية لتأمين مصالحها وأمنها القومي.
0: نبقى مع أخبار المنطقة. أيمن، في اليمن تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول

للمعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قواتهم ومواقع انتشارهم. فبينما أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. هل تغير عملية

0: العسكري والاستراتيجي ناجي ملاعب من بيروت.
1: في هذه الحرب وفي حروب ما زالت تحدث اليوم، هناك يعني استراتيجية جديدة باستخدام الأسلحة زهيدة الثمن كالمسيرات والصواريخ الموجهة. يعني أمام هذا الوضع الأمور سوف تكون أطول، لكن هذا الوضع لا يخدم الحوثيين، لأن ممكن أن نرى كما حدد الرئيس الفرنسي، حتى البريطانيين حددوا المساعدة للمملكة العربية السعودية بفتح باب المندب لمرور السفن والمساعدة العسكرية، بالإضافة إلى التكتل الذي أنشئ لقاء مكة الذي ممكن أن يساعد بالكثير من التوازنات العسكرية. لكن اليوم الصراع على الأرض، هناك بندقية الحوثي ما زالت موجودة ومسيراتها ما زالت موجودة. إلى أي مدى؟ هل تتدخل إيران؟ هل تحمي الحوثي؟ إذا لم تتدخل إيران وتحمي الحوثي، ممكن أن نصل إلى مكان تنتهي هذه القوى لصالح اليمن، كل اليمن، وليس لصالح الحوثي أو غيره.
2: وعلى وقع المعارك الطاحنة المتواصلة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من العربية السعودية، أعلنت السلطات السعودية اليوم مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الثلاثاء والأربعاء، من دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أعلنوا استهداف المطارين.
0: هذه التطورات الميدانية في المنطقة أيمن تعمق أزمة المحروقات في العالم. الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أعلنت أنها مستعدة للإفراج

0: تكون للديزل الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا بحسب المدير التنفيذي للوكالة. تعليقا على هذه الخطوة، يحدثنا أنور القاسم الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الطاقة من لندن، حاوره الزميل يوسف النعماني.
1: لا بد الآن لكل دول العالم خاصة الدول الغربية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة والديزل بالتحديد، لابد لها من السحب من الاحتياطي الاستراتيجي. الولايات المتحدة طلبت

0: يكون على الشتاء، وبالتالي ارتفع استهلاك الطاقة سواء الديزل وأيضا الغاز. هناك ما يكفي من الاحتياط لدى وكالة الطاقة الدولية الدول المنضوية تحتها، لكن أن تعوض هذه الفاقد أو المستخرج والمستخدم من قبل هذه الدول سيأخذ وقتا طويلا، قد يستغرق عاما أو عامين، قد يستغرق 5 أعوام. هذا يعتمد على مدى استمرارية الأزمة، أزمة التوريد وأزمة التصدير. في اعتقادي أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة، الديزل بالتحديد سيكون مرتفعا، لأن الولايات المتحدة ستحجم في المرحلة المقبلة، هكذا فهمنا، عن التصدير للخارج لضبط السوق الداخلية بعد الاعتراضات الكبيرة، ولا ننسى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية.
1: أنور القاسم الخبير الاقتصادي من لندن تحدث للزميل يوسف النعماني. في باقي أخبار العالم، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في كلمة ألقاها اليوم إن قوات الأمن لم تتلقى تعليمات بمواجهة طلاب الثانويات المحتجين، مؤكدا أنه يتفهم هواجسهم فيما طالبت نقابات عمالية وطلابية إلى يوم إضراب جديد غدا الخميس للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم. في ألمانيا، أفادت النيابة العامة الفيدرالية في بياننا اليوم بأنه تم وضع الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني أوغست هانينغ المتهم بالتجسس والخيانة رهن الاعتقال الاحتياطي، وشمل قرار الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي أيضا مانفريد دي المتهم بتزويد هانينغ مقابل أجر بمعلومات من جهاز الاستخبارات الخارجي الألماني يشتبه في أن الأخير استخدمها في إطار أنشطته اللاحقة كمستشار. إلى الصفحة المغاربية الآن، بعد أكثر من 4 أشهر من التوقف احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم المهنة، عادت المحاكم المغربية اليوم إلى إيقاعها المعتاد مع استئناف المحامين تقديم خدماتهم المهنية، وتأتي العودة تنفيذاً لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف ابتداء من اليوم لإتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة بعد انتخاب برلمان جديد وتشكيل أغلبية وحكومة جديدتين لمعالجة ما تعتبره الجمعية اختلالات في المسار التشريعي للقانون. نستمع لتعليق عبد اللطيف رفوع عضو هيئة المحامين بفاس، حاوره زميل يوسف النعماني.
2: رجوع المحامي اليوم إلى المحاكم المغربية هو يعبر عن التزام القرار الذي اتخذته جمعية هيئات المحامين بالمغرب عندما قررت في آخر اجتماع لها بأن توقف الإضراب حتى تتمكن من المؤسسات الدستورية التي تم انتخابها من تشكيل الحكومة وكذلك من انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل الفرق، وإعطاء فرصة لهذه المؤسسات قصد النظر في إعادة دراسة القانون الذي جعل كل المحامين والمحاميات بالمغرب يقومون بمقاطعته وبعدم ممارسة عملهم داخل هذه المحاكم. نعتقد على أنه اليوم مطلوب من الحكومة الجديدة التي تترأسها الأستاذة المنصوري والتي هي بالمناسبة محامية أن تتفهم مطالب الهيئات المحامين بالمغرب، أن تتفهم لماذا قام المحامون بتوقفهم هذا لأكثر من 4 أشهر، وتعطي إشارة قوية على أنه هذا الموضوع يجب أن يعاد إلى طاولة النقاش، أن يعاد فتح نقاش عميق حول النقاط الخلافية بين السادة المحامين عبر هيئاتهم وعبر إطاراتهم وكذلك الحكومة المقبلة. نتمنى صادقين أن تكون هناك إرادة قوية من طرف الحكومة الجديدة، نأمل أن يجد هذا الملف حل وأن يبقى المحامون يزولون مهامهم داخل هذه المحاكم، وأن يرفع هذا سوء الفهم فيما يخص تعاطي مع ملف المحامين من طرف الحكومات السابقة.
3: في طنجة انطلقت اليوم فعالية الورشة الإقليمية حول المرأة في صميم مكافحة الإرهاب المنظمة بمبادرة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول والمديرية العامة للأمن الوطني. هذه الورشة التي تمتد على مدى 3 أيام تعرف مشاركة خبراء ومختصين من إدارة مكافحة الإرهاب بمنظمة الشرطة الدولية والإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ونساء شرطيات من المغرب وتونس والأردن لبنان والعراق وممثلي رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمرصد المغربي حول التطرف والعنف.
1: نختم النشرة من موريتانيا بها تتواصل إلى غاية يوم غد فعاليات المنتدى رفيع المستوى حول المناخ والسلام والأمن في منطقتي الساحل وخليج غينيا تحت شعار معا من أجل الصمود والسلام بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء.

0: ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية. في المتابعة مراسلنا بنواكشوط شيخان والسيدي.
1: منتدى المناخ والسلام والأمن في الساحل وخليج غينيا ناقش تداعيات تغير المناخ على أمن المنطقة وتأثيره على الاستقرار والأمن الغذائي. وزيرة البيئة الموريتانية مسعودة بحام:
2: تواجه منطقة الساحل وخليج غينيا اليوم العديد من أوجه الهشاشة، حيث تتفاقم آثار التغير المناخي والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية.

0: وتدهور الأراضي والظواهر الجوية القصوى والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما يستدعي بلورة استجابة جماعية مبتكرة قائمة على التضامن والتعاون.
1: المنتدى المنظم بنواكشوط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرى المشاركون فيه أنه يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمنطقتي الساحل وخليج غينيا. وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا منصور نجاي أن التغير المناخي يشكل عاملا مضاعفا للمخاطر.
2: الاستثمار في المناخ والآمن هو أكثر من مجرد ضرورة للتنمية المستدامة التي تراعي السلام، هو معالجة لأبعاد أساسية للأسباب الجذرية للهشاشة التي تتعرض لها دولنا والتي من شأنها أن تغذي التوترات الاجتماعية.
1: منتدى المناخ والسلام شارك فيه ممثلون عن عدد من حكومات دول الساحل وممثلون لمنظمات دولية وإقليمية، ويهدف المنتدى لتعزيز الحوار والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالتغير المناخي. الشيخان سيدي مديئة، نواكشوط.
3: بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة، الكلمة تعود إليك مباشرة أيمن الأحمد.
4: شكرا لك وفاء، ومواصلون معكم مستمعينا فقراتنا عبر الحصاد. تتخذ الجزائر من قطع أو تقليص العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الذين تختلف معهم سياسيا عقيدة دبلوماسية، نهج يكشف عن قصور كبير في فهم لغة المصالح التي تدار بها العلاقات الدولية. فالإجراءات التي تتخذ للضغط دبلوماسيا تفرض في المقابل كلفة اقتصادية في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى توسيع وتنويع شركائها الاقتصاديين. عن هذه العقيدة الدبلوماسية لإدارة المصالح الاقتصادية يحدثنا زهير التومي في توقيعه لهذا الأسبوع المؤشر.

لانتقاء الشركاء وتغليب المصلحة الاقتصادية. ببساطة تتحول الخلافات الدبلوماسية إلى فاتورة اقتصادية ثقيلة، والجزائر تبدو في السنوات الأخيرة وكأنها تختبر هذه المعادلة المبتكرة في قصر المرادية بإعاز من منظري الثكنات العسكرية مع أكثر من شريك قريب وبعيد بسبب عدائها العقدي للمغرب ونجاحاته. في العلاقات الدولية يمكن للدولة أن تغضب، أن تحتج، أن تستدعي سفيرها وحتى أن تقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن التحدي الأكبر يبدأ عندما يصبح قطع العلاقات مقدمة لقطع المصالح الاقتصادية مع الشركاء، خاصة بالنسبة لبلد مثل الجزائر لا يصنف اقتصاديا حسب علمي لا من 7 ولا من 20 الكبار، ويكابد من أجل تنويع اقتصادي العتيق والتحرر من ريع المحروقات. نماذج تطبيق هذه المعادلة الجزائرية الاقتصادية المختلة تتكرر مع العديد من الشركاء أبرزهم فرنسا. فالخلاف السياسي بين باريس والجزائر خصوصا بعد الموقف الفرنسي المساند لقضية الصحراء المغربية انعكس على العلاقات الاقتصادية في ظل مساعي جزائرية مضنية للتقليل من التعاملات التجارية مع فرنسا. النتيجة أن المبادلات التجارية الثنائية تراجعت بنحو 15% بين سنتي 2024 و2025. لكن المفارقة الأهم أن فرنسا ما زالت من بين أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر باستثمارات قائمة تقدر بأزيد من 3 ملايير يورو، وأكثر من 250 شركة فرنسية تنشط في السوق الجزائرية. إذن من يعاقب من؟ هل الجزائر تعاقب فرنسا إحدى أهم الاقتصاديات الأوروبية، أم أنها في الواقع تضيق على اقتصادها؟ نفس التعامل تكرر مع إسبانيا قبل أن يرضخ النظام الجزائري لواقعية لغة المصالح الاقتصادية بعيدا عن شعارات التضامن الواهية مع الجمهورية الصحراوية المزعومة. فالجزائر جمدت جانبا مهما من علاقاتها التجارية مع مدريد بعدما اختارت الحكومة الإسبانية موقفا داعما لمغربية الصحراء. لكن الاقتصاد وكعادته لم يحترم كثيرا الحسابات السياسية الضيقة. في العام 2025 قفزت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بنسبة ناهزت 270% لتتخطى بقسط كبير سقف 1 مليار يورو. بمعنى آخر، السياسة أغلقت الباب والاقتصاد عاد وفتحها.

0: والصناعات الكيماوية، ومتناسية تبعات ذلك على الصعيد القانوني والاقتصادي بحكم انتهاك الحكومة الجزائرية للقواعد والضمانات الدولية الجاري بها العمل في مجال حماية الاستثمارات الأجنبية. أكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة لأن اللائحة طويلة وتنتهي دائما بنفس الخلاصات والدروس. الجزائر تريد تنويع اقتصادها، جذب الاستثمارات، تقوية الصناعة المحلية، خلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على المحروقات، غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى أسواق مفتوحة وشركاء متعددين وأساسا إلى ثقة المستثمرين. يمكنك أن تختلف سياسيا مع فرنسا وتبيع لها، يمكنك أن تختلف مع إسبانيا وتشتري منها، يمكنك أن تختلف مع الإمارات وتحافظ على استثماراتها، ويمكنك حتى أن تختلف مع المغرب من دون أن تجعل شعوب المنطقة المغربية ومساعيها إلى التنمية والاندماج الاقتصادي رهينة لخلاف سياسي مفتوح.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام، ولحظة نفسح المجال للأخبار الرياضية. مساء الرياضة رفقة الزميل وديع أحتي. ابتسامة عريضة ويدين مفتوحتين نستقبل الزميل وديع أحتي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: إذن البداية وديع بأخبار المحكمة الرياضية الدولية. بمقر المحكمة الدولية الطاس يفتح صباح الغد ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بين المغرب والسنغال من جديد في جلسة استماع رسمية أمام هيئة المحكمين بحضور ممثلين عن كل الأطراف.
2: بالفعل أيمن، وأنت تعلم جيدا بأن هذا الملف أثار الكثير من الجدل منذ 18 من يناير، أي منذ تاريخ نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال. بالتالي أيمن، في لوزان السويسرية لن تكون هناك مدرجات ولا صافرة حكم ولا 90 دقيقة من اللعب، لكن نهائي كأس إفريقيا 2025 سيعود إلى الواجهة من جديد.

0: فهم ستقف ثلاث جهات لكل واحدة روايتها. السنغال تطعن والمغرب يتمسك باللقب والكاف تدافع عن قرار هيئتها الاستئنافية. وما سيحسم هذه المواجهة لن يكون الانطباع بطبيعة الحال وإنما التفاصيل القانونية كالمادتين 82 و84 من لوائح كأس إفريقيا بخصوص كل ما جرى. نسمع في هذا الإطار للإعلامي المغربي محمد جفال.
1: من المقرر أن تستمع المحكمة إلى تدخلات كل ممثلين القانونيين للجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم التي وفرت كل المستندات القانونية التي تؤكد على أن المنتخب السنغالي وكذلك مدربه تياو الذي قام بتصرفات غير مسؤولة والتي خلقت رجة ليس على الصعيد الإفريقي ولكن على الصعيد الدولي. وبعد الاستماع إلى كل هذه الأطراف أوضحت المحكمة أنه وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لصدور القرار من طرف المحكمة الدولية حين انتهاء كافة التدخلات.
0: غدا سيعود نهائي المغرب والسنغال إلى الواجهة، لكن هذه المرة الكلمة ستكون للطاس، علما أن القرار النهائي لن يصدر غدا بحسب بلاغ الطاس أيمن.
2: ننتقل معك وديع إلى أخبار كرة القدم النسوية. الجامعة الملكية المغربية تعين المدرب الفرنسي إيريك بلاهيك ناخبا جديدا للمنتخب المغربي للسيدات خلفا للإسباني خورخي فيلدا.
0: بلاغ تعيين مثير للجدل أيمن، على اعتبار أن لا أحد كان يتوقع بأن يتم إعلان المدرب الجديد إيريك بلاهيك، وذلك في سياق معسكر تحضيري للنخبة المغربية. الحديث هنا عن المنتخب المغربي للسيدات، لكن الأهم بالنسبة للجامعة وأن المدرب الفرنسي إيريك بلاهيك هو الذي سيخلف خورخي فيلدا الذي فشل في التتويج بكأس إفريقيا الأخيرة للسيدات. لن يكون أمام المدرب الفرنسي وقت طويل لالتقاط الأنفاس، إذا سيكون المنتخب الأوزبكي هو الاختبار له على رأس لبؤات الأطلس من خلال مبارتين وديتين تدرجان من البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني الجديد، واستدعى المدرب الجديد بلاهيك لهذا الغرض 31 لاعب. المواجهة الأولى ستكون في 9 أكتوبر بملعب مولاي الحسن في الرباط، والثانية مع المنتخب عينه ستكون ملعب المدينة يوم 12 أكتوبر، كل ذلك في سبيل التحضير لتصفية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 أيمن.
2: دوليا هذه المرة وديع، الأسطورة ليونيل ميسي يودع المنتخب الأرجنتيني بعدما خاض آخر مباراة دولية له أمام البنين وديعا.
0: بالفعل إذن ليلة عاطفية عاشها ليونيل ميسي وهو يودع منتخب الأرجنتين في مباراة بنين الودية التي أسدلت الستار على مسار حول الموهوب اليافع الذي ظهر للمرة الأولى بقميص الأرجنتين عام 2005. تقرير يوسف شاطر.
3: سوليداد باستروتي كما غنت لمارادونا في يوم من الأيام عادت لملعب مونومونتال في بوينوس آيرس، هذه المرة من أجل ليونيل ميسي، من أجل لحظته الأخيرة بقميص

المركوبة مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. بعد ختام الجولة الأولى من المشاورات في الرباط، انتقلت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة للحصول على تفويض المجلس الوطني أي برلمان حزب الجر.

0: أول امرأة عمدة في مدينة مغربية في طريق تحقيق المناصفة في الحياة السياسية والحزبية والحكومية مغربيا.
1: نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع، وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه.
0: عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: شكرا لمراسلنا في الرباط عادل الزبيري.

وجه عام مع زخات مطرية وعواصف رعدية تشمل عدة مناطق على غرار الرباط، الدار البيضاء، مراكش، بني ملال، الحسيمة، وأيضا في أقصى الجنوب، بالإضافة إلى مرتفعات الأطلس والريف. وبالنسبة لدرجات الحرارة، تتراوح درجات الحرارة الدنيا في شفشاون ب 16 درجة، فيما تناهز 32 درجة في السمارة كأعلى المقاييس. الأجواء في القارة الإفريقية تتنوع بين طقس حار ومشمس في مدن مثل نجامينا، الخرطوم، ونواكشوط ب 38 درجة، فيما الأجواء مستقرة وغائمة جزئيا في تونس، القاهرة، جوهانسبورغ، إضافة إلى أديس أبابا، في حين تشهد مناطق أخرى تقلبات جوية وأمطارا رعدية تشمل الجزائر العاصمة داكار، لاغوس، ياوندي، فضلا عن دوالا. ويتميز الطقس العالمي بأجواء مشمسة وحارة جدا في العالم العربي، حيث تسجل دبي 41 درجة، ويرتقب تسجيل 40 درجة في مكة المكرمة، بينما تسود أجواء مشمسة ومستقرة في مدن مثل نيودلهي، بكين، طوكيو، إضافة إلى نيويورك، وتشهد مناطق أخرى تقلبات جوية وأمطارا رعدية تشمل باريس، بروكسل، روما، برلين، إضافة إلى مونتريال. تمام 8 بميديا، إليكم مستمعين هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموعد الإخباري من المغرب، حيث افتتحت اليوم بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعالية الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة. هذه التظاهرة تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء، وفرصة لإبراز تطور صناعة الطيران التي تطورت في المغرب وتوسعت من تجميع إلى مجالات الهندسة.

بالاتصال بالأنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك، وسيشرع في تقديم هذه الخدمة بحلول سنة 2027 على أن يتم تعميمها تدريجيا على مجموع أسطول الشركة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بتحذير من زخات رعدية قوية بين 20 و 40 مليمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح، وتشمل هذه التقلبات عدة مناطق بالمملكة من بينها الأطلس، الريف والشرق مثل الحوز، أزلال، تازة، بني ملال، خنيفر، الناظور وفيقيق، وذلك اليوم من الساعة 5 مساء إلى 11 ليلا. نتحول إلى الشرق الأوسط، إلى غزة. 3 سنوات كاملة مضت على بداية الحرب على القطاع، والجيش الإسرائيلي واصل اليوم خروقاته بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما الأوضاع الإنسانية تبقى كارثية والمنظمات الدولية تدعو

0: في غزة. قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن إسرائيل قتلت مئات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في غزة في واحدة من أكثر الحلقات دموية في تاريخ الصحافة. في اليمن، معارك طاحنة متواصلة بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. السلطات السعودية أعلنت اليوم مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرباط في الرياض. وعلى ارتباط بالهجوم، أعلن التحالف الذي تقوده العربية السعودية عن أنه دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية استخدمت في الهجوم على الرياض بعد ساعات من إعلانه اعتراض وتدمير صاروخ بشمال العاصمة أطلقه الحوثيون في اليمن. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز إن على إيران أن تخفض على نحو ملموس قدرتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 7 أشهر. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح صحفي اليوم إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها وجادة في استخدام الدبلوماسية لتأمين مصالحها وأبنها القومية. تمام 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية فقرة الحصاد لنهار اليوم. ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى اللقاء.
1: ميديا نوفيل بيست.
2: Pendant longtemps, progresser dans sa carrière voulait souvent dire une chose, monter dans la hiérarchie. Et à un moment donné, devenir manager. On pouvait être excellent dans son métier, se retrouver à encadrer une équipe simplement parce que c'était l'étape suivante. Mais être un très bon expert fait-il forcément de vous un bon manager? Et surtout, faut-il vraiment manager pour continuer à évoluer, être reconnu et mieux gagner sa vie? Aujourd'hui, on en parle avec Iman Jbilo, business coach. On s'interroge donc sur une règle longtemps considérée comme évidente dans l'entreprise. Pour réussir sa carrière, faut-il forcément devenir manager?
1: Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
2: Iman Jbilo, bonjour, merci beaucoup d'être là.
3: Bonjour, bonjour Yasmine, heureuse de te retrouver. Alors, la question est assez particulière parce que aujourd'hui, c'est vrai que on s'est habitué à imaginer la promotion ou le développement de carrière ou l'évolution de carrière selon une échelle qu'on va grimper. Mmh. C'est-à-dire que si je veux vraiment être satisfaite de mon évolution de carrière, il faudrait que je passe d'un poste, par exemple, d'expert, comme tu l'as si bien dit, vers un poste de management. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est forcé

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مورد الحقائق الأزلية ومصدرها، بمعنى أن ذاته الشريفة محل لورود الحقائق عليها من الحق، ومحل لصدورها عنها إلى الخلق، وهو جامع جوامع مفرداتها، وهو منبرها وخطيبها وسيد ساداتها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بيت الله المعمور بما أورده عليه فوعاه مما لا يطيقه غيره ولم ينزله على أحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم.

الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو الجامع للكمال الأسنى، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وهو الوارث للحضرة الإلهية والمستمد منها بلا واسطة دون غيره، فلا يستمد منها إلا بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصل منها لكامل شيء إلا وهو من بعض مدده وعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أفاض الحق على روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو حقيقته المحمدية، وصف النبوة في وقت كان سيدنا آدم عليه السلام لا يزال طريحا على الأرض قبل نفخ الروح فيه. وإفاضة النبوة في هذا الوقت تستلزم تقدم خلقه على غيره كما هو ظاهر، ولهذا جاء من طرق عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، الآية، قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث فبدأ به قبلهم. الأحاديث المنتقاة في فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،

بعباده فانتقى منها قلبه، فما هو إلا الكامل والإنسان الكامل، وما هو إلا آية الله العظمى وسره الباهر. هو آية الله التي أنوارها تجلو ظلام الشرك أي جلائي، والشمس التي لا تخفى مزية فضلها إلا على ذي المقلة العمياء. يا مصطفى والكون لم تعلق به من بعد أيدي الخلق والإنشاء، يا مظهر الحق الجلي ومطلع النور السني الساطع الأضواء، يا ملجأ الخلق المشفع فيهم، يا رحمة الأموات والأحياء، يا آسي المرضى ومنتجع الرضا ومواسي الأيتام والضعفاء. أشكو إليك وأنت خير مؤمل، داء الذنوب وفي يديك دوائي، إني مددت يدي إليك تضرعا، حاشا وكلا أن يخيب رجائي، إن كنت لم أخلص إليك فإنما خلصت إليك محبتي وندائي. أبو عبد الله بن زمرك الغرناطي، تلميذ العارف لسان الدين بن الخطيب، وهو آديب شاعر كبير، أنشد هذه القصيدة ليلة المولد النبوي الشريف بقصر الحمراء بغرناطة عام 67 و700 للهجرة، رحمه الله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ما إحياء إسرائيل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر. أعلنت السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبا ومطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما بأن الحوثيين المدعومين من إيران أعلنوا استهداف المطارين. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل مقيمين مصري وجزائري وإصابة 28 شخصا بينهم مقيمان من بنغلاديش والفلبين. أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إن الأولوية ستكون للغازوال الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا. أكدت السلطات الروسية عدم وجود أي خطر وبائي في سيبيريا عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد متخصص في أبحاث الطاعون، منددة بمعلومات مضللة حول هذه القضية في ظل تزايد المطالبات بمزيد من الشفافية. واستبعد الرئيس الأمريكي اليوم أن تكون الوفاة في المختبر الروسي على صلة بتطوير سلاح بيولوجي. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إيريك بلاهيك. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر، وستجرى الودية الأولى يوم 9 أكتوبر على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، فيما تقام المباراة الثانية يوم 12 أكتوبر بملعب المدينة. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.
2: معرض مراكش الدولي للطيران توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات لتعزيز التعاون في مجالات الطيران والصناعة والدفاع بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين. فعالية منتدى نواكشوط حول المناخ، السلام والأمن في الساحل وخليج

0: المعرض صورة عن تطور قطاع الطيران في المملكة، سواء من حيث التصنيع كما التكنولوجيا المدنية والعسكرية.
1: مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات رافعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية، حيث عرف هذا القطاع في بلادنا تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي بالتصنيع وصيانة الطائرات.
0: المعرض الذي يشهد حضور نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة، بينهم عدد من كبار مصنعي الطيران والدفاع العالميين، إلى جانب فاعلين في الصناعة المغربية ببرنامج متنوع يشمل عروضا جوية ومعرضا ثابتا يضم تشكيلة من الطائرات والمنصات من الجيل الجديد، إلى جانب ندوات استراتيجية ومباحثة رفيعة المستوى تتناول على الخصوص قضايا السيادة الصناعية وتأمين سلاسل القيمة والرقمنة والأنظمة المعقدة وتطوير المهارات، وذلك إلى غاية 10 من شهر أكتوبر الجارية.
2: منتدى نواكشوط حول المناخ، السلام والأمن في الساحل وخليج غينيا، نهار اليوم تواصلت فعالية هذا المنتدى بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتشاور حول التحديات المرتبطة بتغير المناخ، السلام الأمن التنمية وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي. هذه مراسلة الشيخ أنور سيدي من نواكشوط.
3: منتدى المناخ والسلام والأمن في الساحل وخليج غينيا ناقش تداعيات تغير المناخ على أمن المنطقة وتأثيره على الاستقرار والأمن الغذائي. وزيرة البيئة الموريتانية مسعودة بحام:
4: تتفاقم آثار التغير المناخي والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية وتدهور الأراضي والظواهر الجوية القصوى والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما يستدعي بلورة استجابة جماعية مبتكرة قائمة على التضامن والتعاون.
3: المنتدى المنظم بنواكشوط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرى المشاركون فيه أنه يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمنطقتي الساحل وخليج غينيا. وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا منصور نجاي أن التغير المناخي يشكل عاملا مضاعفا للمخاطر.
5: الاستثمار في المناخ والآمن هو أكثر من مجرد ضرورة للتنمية المستدامة التي تراعي السلام، هو معالجة لأبعاد أساسية للأسباب الجذرية للهشاشة التي تتعرض لها دولنا والتي من شأنها أن تغذي التوترات الاجتماعية.

0: augmenter des tensions sociales.
1: منتدى المناخ والسلام شارك فيه ممثلون عن عدد من حكومات دول الساحل وممثلون لمنظمات دولية وإقليمية، ويهدف المنتدى لتعزيز الحوار والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالتغير المناخي. الشيخان سيدي مديئة، نواكشوط.
2: أكد الجيش المالي أن عناصره دخلت مدينة كدالة الاستراتيجية شمال البلاد عقب إعلان انفصالي جبهة تحرير أزواد الانسحاب منها بعدما كانوا قد سيطروا عليها في هجوم واسع النطاق في أبريل. وقال ضابط في مدينة غاو إن الجيش ينشط منذ أيام في منطقة كدال بهدف ضمان أمن السكان ومحاربة الإرهابيين. حول العوامل التي مكنت الجيش المالي من استرجاع كدال، نتابع توضيحات محمد بن مصطفى صنغري كاتب وباحث في الشؤون الإفريقية من باماكو. حوار محفوظ والسلك.
3: العوامل التي أدت إلى استعادة مدينة كدال الاستراتيجية: أولا، عزيمة الدولة المالية على تحقيق الوحدة الترابية، انتهاج السياسة متمثلة في تسليح الجيش وإعطاء قدرات عسكرية استراتيجية وفنية، وإعطاء يعني الجيش وضعا يمكنه من بسط سيطرته على كامل التراب الوطني. إذن فتظافر الجهود أدت إلى ظهور جيش مالي في صورة جديدة، صورة جيش محترف يدافع عن كامل ترابه بقدراته العسكرية البرية والجوية حتى البحرية. هذه هي العوامل التي أدت إلى استعادة مدينة كدال الاستراتيجية، وتمثل فيها رسالة إلى أن الدولة ماضية قدما في هذا الاتجاه حتى يتحقق الاستقرار وحتى يتم دحر الإرهابيين والانفصاليين أينما كانوا وحيثما كانوا.
2: دعت أبرز النقابات العمالية الإسبانية إلى إضراب عام في 11 نوفمبر من أجل الدفع بمطالبها المتعلقة بالسكن والأجور قبل التشريعيات المبكرة المقررة في 29 نوفمبر. وقال الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية في بيان إن الإضراب هو الرد على الجشع العقاري الذي يضرب على أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، ما يجعل الحصول على السكن اللائق أمرا شبه مستحيل. وتوفيت اليوم عن 87 عاما المتقاعدة المدريدية ماري كارمن، التي أدى إخلاؤها من مسكنها إلى اندلاع احتجاجات حاشدة ضد أزمة السكن، وأسهمت في نهاية المطاف في الدعوة

0: الدفاع المدني الفلسطيني أن 5 فلسطينيين أحدهم متطوع في الدفاع المدني قتلوا اليوم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر. وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن طواقمه نقلت 4 جثامين إثر عدة غارات إسرائيلية على خان يونس في الجنوب والجبلية في الشمال. للتعليق على خلفية هذا التصعيد الإسرائيلي في ذكرى 7 أكتوبر نستمع إلى محمد صبح كاتب صحفي من غزة حاور وريدة كريفي.
1: هذا التصعيد كان أمرا متوقعا كما يهدد قادة إسرائيل بشكل مستمر وبشكل متواصل. الناس في غزة كان يظهر الخوف عليها جليا في وجوهها، في تحركاتها، في حديثها، حتى على موقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي حدث بالفعل. الأيام الماضية كان هناك تصعيدا لافتا من خلال الاستهدافات وحملات الاغتيال التي كان يقوم بها الجيش الإسرائيلي وصولا إلى هذا اليوم. كأن الجيش الإسرائيلي يريد إيصال رسالة لسكان قطاع غزة. طبعا سبق ذلك بقليل إعلان من كاتس على إغلاق المعابر كلها مع قطاع غزة. أمور صعبة كثيرة تحدث في هذه المرحلة. الناس بالفعل تتمنى أن يكون هناك نهاية لهذا الكابوس على حد وصفهم، وأن لا يكون هناك ربط بين التصعيد وبين الانتخابات الإسرائيلية، لأن الإسرائيليون يهددون بشكل كبير خلال الفترات الماضية، وهناك خشية حقيقية من أن يكون للانتخابات الإسرائيلية دورا في تصعيد الأمور وتعقيد المشهد داخل القطاع.
0: تم اليوم تنظيم مظاهرة في مدينة إزمير إحدى معاقل المعارضة التركية تعبيرا عن الغضب إزاء انضمام رئيس بلدية المدينة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان. وتشكل رئاسة بلدية إزمير المعقل العلماني على ساحل بحر إيجا الذي يحكمه الاشتراكيون الديمقراطيون المعارضون منذ 27 عاما تشكل مكسبا سياسيا كبيرا للرئيس إردوغان. هذه مراسلة يوسف الأمين جد من أنقرة.
2: جميل توغاي رئيس بلدية مدينة إزمير ثالث أكبر مدن تركيا، اسم جديد ينضم إلى قائمة رؤساء البلديات الذين غيروا انتماءاتهم السياسية. الانتقالات التي شملت رؤساء انتخبوا عن أحزاب مختلفة أو كمستقلين ثم انضموا إلى حزب العدالة والتنمية، فيما يعد توغاي ثاني رئيس بلدية كبرى ينتقل من حزب الشعب الجمهوري إلى الحزب الحاكم. توغاي فسر أسباب انتقاله بضرورة التعاون مع الحكومة التركية وتسهيل تنفيذ المشاريع والخدمات.
3: نسعى إلى النهوض بمدينة إزمير وحل مشكلاتها وإعادة بناء مدينتنا، ولا يساورني أي شك في أننا سنحقق أعمالا جيدة جدا من خلال التوافق والتعاون بين الإدارة المحلية والحكومة المركزية.
2: وتتزامن هذه الانتقالات السياسية مع تحقيقات في قضايا فساد طالت عددا من رؤساء البلديات خاصة المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري، ملف جعل المعارضة التركية تتهم الحكومة باستخدامه للضغط السياسي لاستقطاب رؤساء بلدياتها، بينما تنفي الحكومة ذلك وتؤكد استقلال القضاء وأن الانتقالات تتم بإرادة المنضمين. آراء المواطنين تباينت بشأن انتقال رئيس بلدية إزمير بعد انتخابه على قائمة المعارضة.
4: انتقال مدينة إزمير لإدارتها من طرف حزب العدالة والتنمية سيعود بالنفع عليها نظرا لتاريخ هذا الحزب في إدارة البلديات. لا أمانع ما حصل.
5: الانتماء لحزب معين يكون أساسه مرجعيته الإيديولوجية، ولذلك لا أفهم هذا الانتقال الذي حصل.

0: في الوكالة الدولية للطاقة أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للغزول الذي تعاني إمدادته نقصا كبيرا. هذا تعليق أنور القاسم، خبير اقتصادي ومختص في أسواق الطاقة من لندن، حاور يوسف نماني.
1: لا بد الآن لكل دول العالم خاصة الدول الغربية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة والديزل بالتحديد، لابد لها من السحب من الاحتياطي الاستراتيجي. الولايات المتحدة طلبت رسميا من زبائنها في دول أوروبا أن تسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من الديزل، باعتبار أن ذلك هو أسهل الطرق بعد الارتفاع الكبير في أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وأيضا النقص الحاد الذي حصل في أوروبا. لا ننسى أننا مقبلون على الشتاء، بالتالي ارتفع استهلاك الطاقة سواء الديزل وأيضا الغاز. هناك ما يكفي من الاحتياط لدى وكالة الطاقة الدولية الدول المنضوية تحتها، لكن أن تعوض هذه الفاقد أو المستخرج والمستخدم من قبل هذه الدول سيأخذ وقتا طويلا، قد يستغرق عاما أو عامين، قد يستغرق 5 أعوام. هذا يعتمد على مدى استمرارية الأزمة، أزمة التوريد وأزمة التصدير. فاعتقادي أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة، الديزل بالتحديد سيكون مرتفعا، لأن الولايات المتحدة ستحجم في المرحلة المقبلة، هكذا فهمنا، عن التصدير للخارج لضبط السوق الداخلية بعد الاعتراضات الكبيرة. ولا ننسى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية.
0: رياضة كرة القدم النسوية، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعين المدرب الفرنسي إريك بلاهيك ناخبا جديدا للمنتخب المغربي للسيدات خلفا للإسباني خورخي فيلدا. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
2: تغيير مفاجئ على رأس المنتخب المغربي للسيدات بعدما قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إسناد مهمة قيادة لبؤات الأطلس إلى المدرب الفرنسي إريك بلاهيك خلفا للإسباني خورخي فيلدا في بلاغ تعيين مثير للجدل. كيف لا، وبلايك اكتشفه الجمهور المغربي أنه من سيشرف على التجمع الإعدادي المرتقب بمركب محمد السادس لكرة القدم، ولن يكون أمام المدرب الفرنسي وقت طويل لالتقاط الأنفاس، إذ سيكون المنتخب الأوزباكي أول اختبار له على رأس لبؤات الأطلس من خلال مبارتين وديتين تندرجان ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني الجديد. ولهذا الغرض استدعى المدرب الجديد بلايك 31 لاعبا. المواجهة الأولى تجمع المنتخبين مساء الجمعة 9 أكتوبر بملعب مولاي الحسن في الرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء، على أن يتجدد اللقاء يوم الاثنين 12 من الشهر عينه بداية من الساعة 6 مساء، لكن هذه المرة بملعب المدينة. بداية جديدة إذا للبؤات الأطلس بعد الفشل في تتويج بكأس أمم إفريقيا في آخر نسخة نظمت بالمغرب. السؤال الجوهري، هل ينجح إريك بلايك في تحويل هذا التعيين المفاجئ إلى انطلاقة جديدة للمنتخب المغربي النسوي في سبيل التحضير الجيد لتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.
0: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. جرى يوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران، الصناعة، البحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش افتتاح معرض مراكش الدولي للطيران 2026 إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرات المسيرة. وأكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي في افتتاح معرض مراكش الدولي للطيران المنظمة أو هذه الدورة الثامنة من المعرض المنظمة تحت الرعاية الملكية أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل رؤية الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وقال إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رافعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. دعت أبرز النقابات العمالية الإسبانية إلى إضراب عام في الحادث